0: كميت امسيو تختاتلتي كتوفن و بي بي سي تقرنيا أبا كتما مغالا تمهارو فلقه هوت كابيت كريستيان بعدوقات تقفيفهم
1: ليتي حمشت ساعات أربعة وتعاتقوا جالسون بماسكيهم تشتيمهم بحيل اللي تما عصب إجرم دواقهم وحزمهم غيره
2: خندي إذا أخلوا يوم وسيدهم
1: قصرهم سكال إسرائيل
0: كاب تهران كسب عراق نشد اجتماع التزغط السنة سرعة كبري علي خماني تاريخ داويد غوليادن كيفردن مس أرجنتينا سلامنتين قانتا تتافريكا موداتا دقيق زي السعرة
3: كيفردن غامزي أبو وانت علما مهمدو صوتا كي تسعر بسلس سنتي نبدو سلسة انكلتن محلافة أرجنتينا قلال قانتا هم دي تقوون زي تراتر يوم
0: سنعي مكة تتال أبا تقرأي بس قدر زكاير و تهدراو قفاه تتأناخيرو يغطلالو أبا كتما مغلقا بطرحة عرام قدوس غابريل بيت كريستيان إسراء تمهارو فلقه هوت كمزيت أغففو من محدار تا بيت كريستيان نبيبسي قليتو لاين تقاب توسخلوه
2: ندحنتهم شموم زين قلتهم كاب أما حدر تسرها أريام كدس غابريل بيت كريستيان مغالة اتوتا دراو قفا قلتهم بالشفن عدقات كم استفاد سما قلتهم
1: أربعة أب بيتك وعيقات اللونا ناي باقوام ناي زينا دقوام على تيو ناي كداسي ناي كنية لعن سلستاميتي لعقل تمهارو أبزر بعتك وعيق لونا كم اللا تكرا يزر بعتك ما تنمشك ليتي ناب غابريل ما بتينا عصر شعانت ليتي لو أربعة يتعاطقوا جالسون بماسكيهم تشتيمهم أي كلتي ماتين لفت بجي قطيلهم بتبجي لأبيهم تم تمارد بحيب اللي تم عصب إدرم داوقهم وصيلهم عكي وموهم بتم لعوي لعوي لعوي تمهارا يقصاتهم صبر لوطيهم لهم حزمهم غيرا
2: خندي إذا أخلوا إيوم وسيدهم
1: قصرهم سكال إسرائيل فريحهم تششغل تقعون يوناي لهم تم ممران
2: كم من محدار نايت بيت كريستيان نافز ملكاتهم كواباوي ناي من محدار أكالات ريبورت غير خمرو
1: كما أخذهم حادناتنا واردين

0: ሰሉስ እት ስነስርዓት ናብታ ብሸነኽ ደቡብ ቴህራን እትርከብ ከተማ ቆም ክቕጽል እዩ። ኣብኡ ድማ ሓደ ላዕለዋይ ናይ ሽዓ ሃይማኖታዊ መራሒ ኣብ ጃም ካራን ሓደ ካብቶም ፍሉጣት ሃይማኖታዊ ቦታታት ኢራን ናይ ቀብሪ ጸሎት ክመርሕ እዩ። ሮብዕ ሬሳ ኻመኒ ናብ ናጃፍ ዒራቅ ክጓዓዝ እዩ። ኣብ መካነ መቓብር ናይ ተፈላማይ ናይ ሽዓ እስላም ኢማም ዝኾነ ኢማም ዓሊ ናይ ዑደት ስነስርዓት ምስ ተኻየደ እቲ ጽምብል ቅድሚ እቲ ሬሳ ናብ ኢራን ምምላሱ ኣብ ከርበላ ክቕጽል እዩ። ሰበስልጣን ኢራን እቲ ኣብ ዒራቅ ዝግበር ፍጻመታት ብጠለብ ገለ ዒራቃውያን ጉጅለታት ዝተዳለወ ምዃኑ ይገልጹ። ገሊኦም ተንተንቲ ግና እዚ ስጉምቲ እዚ ኻመኒ ኣብ መላእ ዓለም ሽዓ ሙስሊም ዘለዎም ጽልዋ ኢራን ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ሃይማኖታውን ፖለቲካውን ምትእሳርን ዘጉልህ ከም ዝኾነ ገይሮም ይጥምትዎ። ሓሙስ ኻመኒ ኣብታ ዝተወለድላ ከተማ ማሽሃድ ኣብ መካነ መቃብር ኢማም ረዛ ሓመድ ኣዳም ክለብሲኦም እዚ ቦታዚ ናይቲ ሻምናይ ናይ ሽዓ እስላም ኢማም መቃብር ኮይኑ ኣብ ዓመት ብሚልዮናት ዝቑፀሩ በጻሕቲ ዝስሕብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ናይ ጉዕዞ ቦታ ኢራን እዩ። ናይ ሓዘን ስነ ስርዓታት ኣብ ኩላተ ሃገር ን4 መዓልታት ክቕጽሉ እዮም። እቲ ናይ ተስካር ፍጻመታት ድማ ክሳብ ቀዳማይ ዓመት ናይ ቀብሮም ክቕጽል ተወጢኑሎም። ቀብሪ ኻመኒ እታ እስላማዊት ሪፓብሊክ ኣብ ትሕቲ ከበድቲ ፖለቲካውን ማሕበራውን ብድሆታት ኣብ እትርከበሉ እዋን እዩ ዝካየድ ዘሎም። ኣብ ስነ ሓሳባዊ ፖለቲካዊ ስርዓታት ዝካየዱ ቀብርታት መራሕቲ ሃይማኖታዊ ጥራይ ዘይኮነስ ፖለቲካዊ ዕላማታት እውን ከም ዘማልኡ ተንተንቲ ይገልጹ። ሙጅታባን ኣሕዋቱን ኣብ ቀብሪ ኣቦኦም ክሳተፉ ድዮም ኣይፋልን ዝብል ሓዊሱ ብዙሓት መሰረታዊ ሕቶታት ገና ኣይተመለሱን። ደቂ ኻመኒ ካብቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ናይ 12 መዓልታት ውግእ ጀሚሮም ኣብ ቅድሚ ህዝቢ ኣይተረኣዩን። ብተወሳኺ ብ28 ለካቲት 2026 ብሰንኪ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰበይቱ ሓዊሱ ብዙሓት ኣባላት ስድራ ቤቱ ከም ዝተቃተሉ ዝገልጹ ጸብጻባት ስዒቡ ብዛዕባ ጥዕና ሞጅታባ ዘሎ ዘይርግጽነት ገና ኣይተመለሰን።
1: ናብ ሓፀርቲ ዜናታት ከስግረኩም። ነቲ ኣብ ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ተቐልቂሉ ዘሎ ቫይረስ ኢቦላ ዝፍውስ መድሃኒት ፈተነ ይግበረሉሎ ዳይሬክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ከም ዝበሎ እቲ መድሃኒት ንሓደ በቲ ሕማም ዘተለኽፈ ሰብ ተዋሂቡሎ ኣብቲ ሃገር ዛጊድ 438 ሰባት ክሞቱን ከለዉ ቅፅሪ ዝተለኽፉ 1400 በፂሑሉ። ኣብ ዩጋንዳ ግን ቅፅሪ ምዉታት ካብ 2 ዝሞቱ ከምኡውን 20 ዝተለኽፉ ኣይሓለፍን ዘሎ። ኣብ ፓኪስታን ብዘጋጠመ ሓደጋ መኪና ልዕሊ 30 ሰባት ሞይቶም። ኣብቲ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ እቲ ሃገር ዘጋጠመ ሓደጋ ሓንቲ ልዕሊ ዓቕማ ተጓዓዝቲ ፅዒና ዝነበረት ኣውቶቡስ ናብ ሓደ ርዋ ብምፅደፋ ዝሰዓበ እዩ። ሰመዚ ከም ዝሓበርዎ ብውሕዱ 32 ሰባት ክመቱን ከለዉ ካልኦት 16 ቆሲሎም። ጠንቂ ናይቲ ሓደጋ ይምርመር ከም ዘሎ ተገሊጹሎ። ኢንስታግራም ኣብ ልዕሊ ህፃናት ፆታዊ ዓመፅ ክፍፅም ዘተባብዕ መዋዓውዒ የውፅእ ከም ዘሎ ቢቢሲ ዘካየዶ መርምር ኣቃሊዑ። ብፍላይ ኣብ ህንዲ ዝረአ ዘሎ መዋዓውዒ ቪድዮ ፆታዊ ዓመፅ ከምዎም ቪድዮ ህፃናት ዝብሉ ቃላት ዘለዎ ምዃኑ ቢቢሲ ኣይ ዘውፅኦ ፀብጻብ የምልክት። ቢቢሲ ዝተወከሶ ወናኒ ኢንስታግራም ዝኾነ ሜታ ንሓያሉ ካብቲ መዋዓውዒታት ደው ከም ዘበሎ ገሊጹ። ስለምንታይን ሃገራት ኣፍሪቃ መወዳእታ ደቂቕ ዓወተን ኣረኪበን ካብ ዋንጫ ዓለም ዝግለፋ ዘለዋ። እታ ብብዝሒ ህዝቢ ኣዝያን እሽዶ ዝኾነት ኬቨርደ ከም ታሪክ ዳዊትን ጎልያድን ሻምፒዮን ዓለምና ኣርጀንቲና ሊዮነል መሲ ክትገጥም እያ። ተወሳኺ እውን ግብፅን ጋናን እውን ሎሚ ዕድለን ክውስና የን። ንተንታኒ ስፖርት ነገህ ወልደ ጊዮርጊስ ተወኪስናዮ ኣለና።
2: ናይ ኣፍሪካውያን ሃገራን ጋንታታት ካብ መበል 70 ዶ ንድሕሪት ንሸቶ ዝምዝገበን ዘሎ ንኣብነት ከም ሴኔጋል ክሳብ 86 ዶ 2-0 መሪሓ ፀኒሓ 3-2 ክሳዕር ከላ ዝሕዝን እዩ። ናይ ኤቨሪኮስሪ ናይና መበል 86 ዶ ኖርወይ ምሕወት ጎል ኢትያት ኣለዎም። ኮንጎ ክሳብ 75 ዶ መሪሓ ፀኒሓ ብእንግሊዝ ተሳዒራ ዋላ ደቡብ ኣፍሪካ ብመወዳእታ ደቂቕ ጎላት እዮም። ሕጂ እንታይ እዩ ኣብቲ መፅናዕቲ ኣብቲ ዳሳስ ገብሮ ዝቐነኹ ብፍላይ ኣብዚ 226 ቅድሚ ገለ ሳምንታት ጆርናል ኦፍ ፊዚካል ኤዱኬሽን ኤንድ ፓብሊክ ሄልዝ ዝብል መፅናዕቲ ኣብ ዘውፅኦ ናይ ኣፍሪካ ተፃወቲ ካብ መጀመርያ ክጅምር ከሎ ካብቲ ግራስሮት ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ሳይንስ ናኣእምሮ 20 ሚታዊት እዮም ናይ ስናኣእምሮ ሓገዝ ዝገብሩ። ናይ ኣውሮፓውያንን ናይ ላቲን ኣሜሪካ ግን 9 ሚታዊት ናይ ስናኣእምሮ ሓገዝ ይገብሩ እዮም። እዚ ሓደ ትፍልሊ ይብልዎ ካልኣይ ምሕደራ ጋንታታት ኣብ ኣሰላልፋ ይኹን ኣብ ዕምቆት ናይ ጋንታ እዚ ርኡይ ድኻም ኣሎ። ብፍላይ ካብ ብፍላይ ኣግራይን ጋንታታት ኣፍሪካ መሪሐን ፀኒሐን ኣብ 70 ዶ ክበፅሓ ከለዋ ሓደ እቲ ዓወት ኣብ ምዕቃብ ጉድለት ገርያ የ ኩዕሶ ፕሮሰስ ገይረን ንፀወታ ክቆትሎ ክንዝፍትና ቀዳማይ ጌጋ ንስ መሪሐን ፀኒሐን ጉልበታውን ሃልክን ኣብዝሓትት ናይ ፀወታ ስታይል ክተላሞ እዚ ከዓ أنصار جانتا نتي الحرائي بوتان زغرفو يمزمزو سالساي ما تكعت مزبزحن كاب أنصار جانتا خطات مريحة زلا نبت لو بلوك ويكان نبت حريت مسمر تسحب كان بكل خال زبل سو أبكرت بكل خال جيجا هاس للسرحة زين سعرت يك على عنان له زبل صفيه مصنعتي وزين له قال لكن أنت أيو نيجان هجران جانتا أب بوليتيكا وما دين هرينا كل ما جرى يكونن ماس ميديا أبل علين زغور صوت قل لكم ناب نت كونغو رئيسنا نايت هاجر سينجليز جدا عاود يشكون تموسو على لكم زبل ملأ خصم حلفو نت هجران جانتا بعد صوتي جرلا
1: نعم نيلوم صوت عن حلف كيفرد مس أرجنتينا لوا جبتي مس أستراليا لوا غانا ون مس كولومبيا لوا وسانت أوتا زبهال زلوجن ناي أرجنتينا كيفردن ناي غوليادن داويتن أوتا يوز بهال زلمو إذن سلست هجرات كهمتن زحلف هجرات أفريقيا تماهيرن بوز إتي حزادو تبل
2: هو هجي سلست أفريقيا هجران غانتا تصرفنا الله كيفرد ها مزي أب وانت علما ما مدرس أوتا كي تسعر بسلست نتو نبدو سلست أنقلت المحلفة ن أرجنتينا كلا الغانتا هم دي تخون زي تراتر من جن أرجنتينا مسحزاتهم زلا سكواد ويكاتهم كاركتر متعزلو مهاميسي سجالو لعلوا يهزهم توز زون زت تراتر بايكون تمنجو أستراليا جيمسون زيبرت أوتاي زي تعمل تسبي فيرنالو لنا كولومبيا مس غاناون قليل صوتا أي كوني كولومبيا من الباش أمد دبان البرتغال سيريا بقدام أي درجة حليفة زلا غاناون كلا هجرات غانتا يكونتن لذي زون تسبي تجبر لي من الباش كابتن مزانون أفريقيان هجران غانتا بوس الملكو بعد الليتي مغلت الليتي قعسو غرت مرتوسيل كابتن طلوتي لنا جن قرب ميدا تجبرز جباك هم زقدي مزجلس كوكيتي لعاقم حسابن لعاقم كتجبر مفتانن مشون دحر أتفينو أموها عندحر عود أبدا هريتينو وعسوهم يجر كابوسس جبر راح وعسوهم يجر كذا زي تكنيكال فاولز بالالو عرفت اسميهم عود حيزم زي وصلوا مخنات يلا
1: يا غني لنا
2: يا غني لي يا زيفانون
1: زه خبركم تاخت هتلتين ايزي سومون مدباتنا ابزي زازيمنا لنا زمت سومون بقال زي تفلالي محارتن وانا وين ازانيتن مدبات كن الرحبين مساهم زمسهو عزي برهاني بروح قدام سنبت كي قبر لكم دا تمنخو كفل ليكم

0: SBS, a world of difference. You're with SBS Arabic on mobile, online and on radio.
1: أنتم مع ويكند بالعربي على الموبايل، الإنترنت والراديو.
2: صباح الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من ويكند بالعربي، حيث نرافقكم في جولة على أبرز الأحداث والقصص التي شغلت الأستراليين والجاليات العربية خلال الأسبوع. ونستهل اليوم بالاعتراف بالملاك التقليديين للأرض التي نبث منها البرنامج اليوم، ونتوجه بالاحترام إلى شعب الكاميرايغان من أمة كورينغاي وإلى شيوخهم وكبارهم في الماضي والحاضر. كما نقر أيضا بجميع الشعوب الأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في مختلف أنحاء أستراليا. نعود مرة أخرى مع برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم السبت في الرابع من شهر تموز يوليو 2026. معكم هذا الصباح سناء وهيب. يتزامن هذا الأسبوع أعزائي مع انطلاق أسبوع نايدوك الوطني لعام 2026، والذي يمتد من الخامس إلى الثاني عشر من تموز يوليو. يحتفل هذا العام بمرور 50 عاما على هذه المناسبة الوطنية تحت شعار 50 عاما من الإرث والتميز، احتفاء بقادة ونشطاء وفنانين من السكان الأصليين أسهموا على مدى نصف قرن في ترسيخ ثقافات الشعوب الأولى وإلهام الأجيال الجديدة. كما سنسلط الضوء على ظاهرة مناخية استثنائية تشهدها أستراليا بعدما سجلت عدة مدن بينها سيدني وملبورن أعلى درجات حرارة لبداية فصل الشتاء منذ بدء تسجيل البيانات، في وقت يتساءل فيه خبراء المناخ عما إذا كانت البلاد تتجه نحو أحد أكثر الفصول الشتاء دفئا في تاريخها، وما قد يحمله ذلك من انعكاسات على الصيف المقبل. ولن نبتعد عن أجواء كأس العالم لكرة القدم 2026 المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث نواكب أبرز النتائج والمباريات والمنتخبات التي تواصل مشوارها نحو اللقب، وذلك بـ SBS On Demand، موطن كرة القدم بأستراليا. أعزائي، نبتدئ بحكمة صباحية، وحكمة اليوم لبيلي، وتقول: النجاح لا يقاس بعدد مرات فوزك، بل بكيفية لعبك في الأسبوع الذي يلي الخسارة. فابقوا معنا خلال الساعتين المقبلتين، حيث نشارككم مجموعة من التقارير والحوارات والقصص التي أعدها فريق SBS عربي خلال هذا الأسبوع. وقفة غنائية الآن، نعود بعدها مع Best of SBS عربي ببرنامجكم ويكند بالعربي، معي أنا سناء وهيب.

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: حرية الملاحة يجب أن تدار وفق القانون الدولي. تؤكد طهران أن بعض بنود الاتفاق لم تنفذ بعد وأنها ما زالت تمتلك أوراق ضغط في هذا الملف. ويرى مراقبون أن مستقبل المفاوضات وأسعار الطاقة العالمية قد يتوقفان إلى حد كبير على ما ستؤول إليه التطورات في هذا الممر البحري الحيوي. ومن مضيق هرمز إلى محور آخر يقع ضمن التفاهمات الإيرانية الأمريكية ألا وهو محور لبنان.
5: عمق الاتفاق الإطاري من هوة الانقسام في الشارع اللبناني ما بين مؤيد ومعارض، فقد رحب الرئيس اللبناني جوزيف عون بالاتفاق واعتبره بداية لاستعادة السيادة الكاملة، مؤكدا التزام الدولة ببسط سلطتها. كما شدد رئيس الوزراء نواف سلام على أن الهدف الأساسي يتمثل في ضمان انسحاب إسرائيل وتعزيز سيادة الدولة اللبنانية. في المقابل رفض حزب الله الاتفاق بشكل كامل واعتبره أمينه العام الشيخ نعيم قاسم باطلا ومهينا، محذرا من ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح الحزب. هذا الانقسام في الداخل اللبناني امتد أثره وصبغ مواقف الجالية الأسترالية اللبنانية من الاتفاق الإطاري، فقد اعتبر السيد لوي فارس رئيس حزب القوات اللبنانية في سيدني أن الاتفاق يحقق للبنان أهدافا طال انتظارها.
6: يعني هذه الخطوة كنا مستنيينها من سنين. نعتبر هذه الاتفاق وهي من أهم خطوة قامت بها الدولة اللبنانية، أكيد لأنه هي اللي بتسمح للدولة أخيرا تبسط سلطتها على كل الأراضي اللبنانية، أكيد إخراج الإسرائيليين من أرضنا كمان هي ضمن الاتفاق. والشغل الثاني والأهم أنه لا يوجد أي تنظيمات عسكرية عيني بدور الدولة وهي بتقرر إذا كان في حرب أو سلم ببلدنا.
5: هل عندك ثقة أستاذي بقدرة الدولة اللبنانية ومؤسسات على الالتزام بتعهدات الجانب اللبناني في هذا الاتفاق؟ يعني قضية نزع سلاح حزب الله قضية شائكة معقدة.
6: أكيد الدولة عندها كل القدرة، وبعتقد بس تقرر الدولة أنه تفعل شيء بهالبلد أكيد كل شيء بيمرق. ضمن هذا الاتفاق حيكون في دعم من الدول الخارجية لدعم جيشنا تيقوم بمهامه نزع سلاح حزب الله ونزع كل التنظيمات العسكرية خارج الدولة. في ناس حتكون معه وفي ناس حتكون ضد، يعني اللي بده الدولة أكون حيكون معه، واللي ما بده الدولة أكيد بده يفتح دولة على حسابه، أكيد مش راضي بهذا الاتفاق.
5: في المقابل رفض الناشط المجتمعي اللبناني حسن بزي ما نص عليه الاتفاق الإطاري، معتبرا إياه مخالفا للدستور اللبناني.
7: يعني شر البلية ما يرحكه، أنه أصبح المعتدي بده هو يقول للبنان شو لازم تعمل وشو لازم ومين لازم يجي ومين لازم يروح. دمار أكثر من 60 قرية دمار شامل. أنا من مدينة بنت جبال المتواضعة، لقيت فيها وتعرعت فيها، بيتنا بيت العائلة صار مدمر 4 مرات، 93 96 2006 وهلأ كمان على الأرض. البلد يعني تعد بأكثر من 60,000 نسمة مدمرة على الأرض كليا، وأقول كليا يعني كليا بقي كم بيت بس إني محتلينه جيش يعني الغازي. يبقى مش بس يعني بنت جبال، يعني تحكي من جبال أنه أعرفها حارة وشارع شارع وزازة عرضوا فيها. يبقى مدينة الخيام كمان، مدينة الخيام هي حد الله 60,000-70,000 نسمة كمان دمروها، إضافة لستين ضيعة على الحدود كلها أصبحت شبيهة بغزة. وما أدراك ما غزة؟ غزة هاشم، غزة الأبطال. على كل حال للأسف الشديد بأنه الذي الخطوة اللي أخطتها الحكومة اللبنانية هي ضد الدستور اللبناني ومناهضة للدستور، لأنه حتى يومنا هذا حتى هذه الدقيقة الدستور اللبناني ينص بأنه لا تفاوض مباشر مع العدو الصهيوني، وإذا بدنا نعمل مفاوضات مباشرة خلي يروح على مجلس النواب يلغوا هذه المادة

0: لأن إسرائيل هي عدو لبنان، هي عدو وليس صديق، ما يعني يبشروننا بالسلام. اللي صار في سلام بغزة شيء بعد 6 7 18 يعني إعلان وقفت الأقمار، كل يوم قتلى، كل يوم جرحى. في هناك أكثر من 4 اتفاقات حصلت من سنتين لهلا، 4 اتفاقات وكفلتها أمريكا ولم ينفذ منها أي شيء. المقاومة تنفذ كل القرارات، أما العدو له الحق أن يذهب إلى 100 كيلومتر 200 كيلومتر حتى عن نية. يحاسبون عن نوايا وليس على الأعمال والأفعال. يعني إذا هم اقتنعوا إنه يمكن في ضيعة هناك، يهودي عنده النية إنه يهاجموا، فبيجوا بيضربوه بيدمروه عن نوايا. يعني وين الأمم المتحدة؟ وين مجلس الأمن؟ وين الدول التي تدعي ديمقراطية وهي كله كذب بقراطية؟ على كل المسألة هون إنه القوي يأكل الضعيف. بس للأسف عندنا بلبنان أن الحكومة أصبحت يعني تقول عن إسرائيل الأصدقاء والدول المحبة للسلام، وبالنسبة إلى المقاومة أصبحوا الجهات المسلحة. هؤلاء اللي ضحوا بدمهم، هؤلاء لازم يقولوا شكرا لكم أنه أنتم ثبتوا كرامة الوطن وشرف الوطن وعزة الوطن.
1: من ناحيته طالب الإعلامي فادي الحاج بسلام عادل مع إسرائيل يوفر آليات واضحة وصريحة كذلك تضمن حق لبنان في سيادته الكاملة.
2: رأيي باختصار كمواطن لبناني مقيم في إستراليا، أؤيد أي سلام يحفظ لبنان وشعبه، لكن السلام العادل للاستسلام. لدينا تحفظات ومخاوف مشروعة نتيجة سنوات طويلة من انعدام الثقة، ولأننا شهدنا اتفاقيات وقرارات دولية كثيرة لم تجد طريقا إلى التنفيذ على أرض الواقع. لذلك فإن أي اتفاق يجب أن يتضمن ضمانات واضحة وصريحة تكفل حق المواطنين في العودة الآمنة إلى قراهم، وتحمي سيادة لبنان وتصون أراضيه وممتلكاته من أي انتهاك أو اختراق. ولا يمكن الحديث عن أي اتفاق سلام من دون إنصاف الأهالي الذين دفعوا الثمن الأكبر. فهناك الآلاف العائلات التي خسرت منازلها وأرزاقها وممتلكاتها، وعاشت مرارة النزوح والخوف وعدم الاستقرار. ومن حق هؤلاء أن تكون إعادة الإعمار والتعويض العادل عن الخسائر جزءا أساسيا من أي اتفاق، لأن السلام الحقيقي لا يكتمل إلا برد الحقوق وجبر الضرر وإعادة الحياة الكريمة إلى المناطق المتضررة. في الوقت نفسه لا ينبغي أن ننظر إلى أي اتفاق بعين العاطفة أو الرفض المطلق، ولا بعين التفاؤل غير المشروط، بل بعين الحكمة والمسؤولية. فالاتفاقات تقاس بنتائجها وبقدرتها على تحقيق الأمن والاستقرار وحفظ الكرامة الوطنية واحترام سيادة الدولة، لا بمجرد توقيعها أو الإعلان عنها. نحن كلبنانيين أينما كنا تعبنا من الحروب ونتطلع إلى مستقبل ينعم فيه أبناؤنا بالأمن والاستقرار والازدهار. وإذا كان السلام هو الطريق إلى ذلك، فيجب أن يكون سلاما عادلا يحفظ الحقوق ويصون السيادة ويؤسس لعلاقة قائمة على الالتزام والاحترام المتبادل، لا على الوعود التي قد لا تنفذ. نحن نريد سلاما يحمي لبنان، لا سلاما ينتقص من حقوقه. نريد عدالة تنصف المتضررين وضمانات تبني الثقة حتى يكون السلام دائما وعادلا لا مؤقتا وهشا.
1: ومع هذا التباين والانقسام في الشارع اللبناني داخل الوطن الأم وفي الاغتراب أيضا حول مسار التفاوض مع إسرائيل، يستمر القتال على الأراضي اللبنانية، حيث لم تترجم بعد أي تفاهمات إلى تغيير ملموس على أرض الواقع. هذا التقرير من إعداد وتقديم هناء ياسين وفارس حسن وبترا طوق الهندي لـ SBS عربي.

0: Life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. Your program will resume shortly.
4: بودكاست SBS News in Depth. أخبار أسترالية ودولية تهمكم. استمعوا إلى SBS News in Depth عبر تطبيق البودكاست المفضل لديكم أو زوروا sbs.com.au/news/audio.
5: SBS Sport، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
4: The Point على NITV، تحليلات ولقاءات تحدد مسار النقاش. منظور جديد لقضايا الأبروجينيين وسكان جزر مضيق توريس الثقافية والسياسية والاجتماعية في أي وقت على SBS On Demand.
5: أستراليا Explained يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained.
6: بيان أولورو من القلب، دعوة للاعتراف بالأبوريجينيين وسكان جزر مضيق توريس في الدستور الأسترالي. استمعوا وقرؤوه بلغتكم على sbs.com.au/uluru-statement. عالم من القصص من حول العالم على SBS World Movies. شاهدوا مجانا على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع على القناة 32 أو SBS On Demand.
5: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
7: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
8: تحية صباحية من برنامج ويكند بالعربي، صبيحة يوم السبت في الرابع من شهر تموز يوليو 2026. أعزائي، فلنتوقف الآن مع حالة الطقس في كبرى المدن الأسترالية. سيدني 18 درجة ومشمس 13 درجة وغائم جزئيا في كانبرا 9 درجات وأمطار في هوبرت 14 درجة وغائم جزئيا في ميلبرن 16 درجة واحتمال تساقط أمطار في أدليت 19 درجة ومشمس إجمالا في بيرث. سيدني 18 ومشمس 23 وغائم جزئيا في بريزبن و 31 ومشمس في داروين. أعزائي، تشهد أستراليا هذا الشتاء درجات حرارة أعلى من المعدلات المعتادة، إذ سجلت مدن مثل سيدني وميلبرن أدفأ بداية لفصل الشتاء منذ بدء تسجيل البيانات، فيما شهدت أدليد وهوبرت وكانبرا أيضا طقسا أكثر دفئا من المعتاد. ويحذر خبراء الأرصاد من أن هذا النمط قد يستمر خلال الأسابيع المقبلة في ظل موجات الحر التي تضرب مناطق عدة حول العالم نتيجة تغير المناخ. ويرى العلماء أن الشتاء الدافئ قد يؤثر على موسم التزلج، كما قد يؤدي إلى زيادة مخاطر الجفاف والحرائق في الأشهر المقبلة، ويهيئ الظروف لصيف أسترالي أكثر حرارة إذا استمرت هذه الأنماط المناخية. ومن المناخ بأستراليا إلى جنوب لبنان وكيفية مساعدة بعض اللبنانيين الأستراليين لذويهم هناك.
9: مع استمرار تداعيات الحرب في الجنوب اللبناني، يواجه العديد من الأستراليين اللبنانيين ضغوطا مادية ونفسية، إذ يحاولون التوفيق بين مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة في أستراليا وتقديم الدعم المالي لعائلاتهم المتضررة في لبنان. ومن بينهم الناشطة الاجتماعية سو بدر الدين المقيمة في سيدني، التي ترسل جزءا كبيرا من دخلها بشكل أسبوعي لمساعدة

0: أفراد عائلتها الذين فقدوا منازلهم ومصادر رزقهم بسبب الحرب، فكيف تواجه السيدة سو هذه الضغوطات وكيف تتغلب على القلق؟ التفاصيل في لقاء مع السيدة سو بدر الدين أجريته معها أنا منال العاني.
1: والله هو كان التأثير كتير كبير، مش بس على عائلتي، على كتير ناس، على أهل القرية بشكل عام. بداية كان أنه يعني هم أول شيء تركوا بيوتهم، تركوا أرضهم، تركوا أغراضهم، ذكرياتهم، يعني حتى الصور اللي كانوا هن شايلينها من هن وصغار كانت بتعني لهم كتير، كمان تركوهم. يعني ما بعرف إذا كان هو مبين للكل أنه هن طلعوا بس بالملابس اللي هم عليهم، مش بس أهلي، كل الناس، يعني لأنه قالوا أرواحنا أغلى من كل شيء.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: ضغوط نفسية، ضغوط اجتماعية، مادية، خاصة انه اغلب الناس اللي كانت هي مرتبطة الشغلة بالمكان اللي هني فيه كمان هيدا فقدوه، فما في انتاج مادي صار، فصار هو على الجميع ضغط، كل الموجودين بقلب البيت بغض النظر هني كم شخص، لانه فقدوا شغلهم، فقدوا بيتهم، بالواحد يكون حاطط عنده موني بالبيت كمان، هذه كلها تركة ما اخذ منها شيء، فهني يعني طلعوا من البيت يا ربي كما خلقتني. نعم. يعني هني هلا بيندبروا اكلهم اليومي، الخبز، الحليب للاطفال، الادويه للكبار، للمرضى، فكله هيدا كان تركوه بقلب البيت لو هني كان عندهم موجود بقلب البيت. يوميا لازم يفكروا كيف بدهم يدبروا حبة الدواء، كيف بدهم يدبروا الحليب للطفل، كيف بدهم يدبروا مثلا الاحتياجات اليومية، فهيدا هاجس يومي صار عندهم سبب لهم ضغط نفسي واجتماعي وجسدي كمان. يعني هلا أغلب الناس صارت عم تاخد أدوية كمان للاكتئاب، لأنه صار الضغوطات النفسية اللي عليهم من النزوح اللي صار لهم تقريبا 3 سنين مش شوي يعني، فهيدا يعني كون عليهم ضغط مش طبيعي. عرفت كيف؟
2: نعم أستاذة. سوء أوضاع صعبة بلبنان واستمرار تداعيات الحرب على الجنوب اللبناني وأيضا على الأستراليين من أصول لبنانية، وحضرتك واحدة منهم، موجة نزوح غير مسبوقة بالجنوب اللبناني بظل استمرار تداعيات الحرب في لبنان، كيف تتواصلين مع الأهل؟ وحدثتيني أنه نفسيتهم تعبانة، كيف أنت نفسيتك، كيف تتعاملين مع الوضع، كيف يكون يومك؟ خبريني أكثر عن طريقة التواصل معهم وانعكاسات عليك كإنسانة هنا بأستراليا.
1: والله هيدا كمان لا يعني نفسيتي لا تقل أهمية عن نفسيتهم، لأني أنا كمان عم فكر بالكل، ما شاء الله بيكون في عائلة كبيرة، يعني أنا كمان تفكيري مع كل شخص، هذا بهالشخص بهذا المكان وهذا الشخص بهذا المكان، فأنا بدي أتواصل معهم لأطمن على الكل، خاصة لما بصير غارة بهذا غارة يعني طيران عم يرمي قنابل، أنه بهذا المكان هذا الشخص موجود فيه، فأنا هون بتلاقيني يعني ضعت خلص، فقدت الزمن، رحت أنا عم بتطمن على هالأشخاص، وإذا ما ردوا هون بصير في رعب أكبر. يعني نحن صح بعاد بمحيطات عن الدولة اللبنانية، بس نحن عايشين نفس الرعب اللي هن عايشينه، نفس الأزمة النفسية اللي هن عايشينه، نحن بس إنه عم نساعد ماديا وعم نهدي نفسيا، إنه نحن نعطيهم دافع نفسي إنه لا طولوا بالكم شوي وإن شاء الله بتفرج وما عليه شيء، نحن هذا اللي عم نقدر عليه، بس مساندة نفسية ومساندة مادية، بس هو الرعب والتعب النفسي لا يقل أهمية عنه. لا يعني نحن أنا عايش نفس الشيء، يعني أنا عندي ولاد أخوي مثلا موجودين بهالمنطقة، أختي موجودة بهالمنطقة، أخوي موجود بهالمنطقة، أنا بدي أقعد أنا اتصل فيهم كلهم لأطمن على كل واحد وين هن وشو صار معهم، كلكم بخير موجودين الحمد لله. يعني ما بتصدق الرعب اللي نحن عايشينه، كتير تعب نفسي وجسدي كمان. يعني نحن تقريبا عم بحكي نحن، يعني أنا عائلتي هون موجودة بأستراليا، لأنه احنا كلنا عايشين نفس الأزمة، لأنه أنا هم أخواتي وأهلي وولاد خالي وبنات خالي، فهم أولادي معي وعائلتي معي، أنه عايشين أنه ما يصير شيء على نفس الشيء، أنه عايشين الأزمة معي. إن شاء الله ما يصير على حدا شيء، إن شاء الله كلكم بخير، وخاصة أنه يكون في مثلا ضربة على سيارة ماشية، أنه بهاي المنطقة خصيصة لازم أطمن أنا عن الكل، أنه أنتوا كيفكم، كلكم منيح، كلكم بخير، كلكم طمنوني عنكم، فهذا الشيء مقلق مقلق مقلق جدا. يعني عايشين نحن بحالة رعب.
2: إن شاء الله السلامة والراحة لأهلك بجنوب لبنان.
1: الله يخليك يا رب.
2: أستاذة سو، خبرتيني أنك تحاولين قدر الإمكان تساعديهم ماديا، طيب كيف توفقين بين تغطيات نفقات معيشتك بسيدني وأيضا مساعدة أهلك وأقاربك اللي موجودين بالجنوب اللبناني أو اللي نسحوا من الجنوب اللبناني والآن بمناطق متفرقة من لبنان؟
1: والله تقلك شيء سهل؟ لا ما نسهل أبدا، المتطلبات كتير بلبنان وخاصة المرضى، لأنه إحنا عنا كم حالة مرضى.

0: مرضية بعائلتي، كم حالة مرضية، فأنا هذا يعني اهتمامي الأول إنه يتوفر الأدوية وتتوفر زيارة الطبيب وتتوفر إنه هن يكونوا بخير. فأنا أهم شيء بركز على هذه. أنا مش مهم بالنسبة لي، أنا ممكن أجي آخر اللائحة يعني، بس أنا بهمني أكتر شيء إنه يكونوا الأشخاص المرضين والأطفال يكونوا بألف خير، ومش ناقص عليهم الاحتياجات الضرورية. مش عم بقول لك الرفاهية، الأشياء الضرورية كأدوية أو كأنه أطعمة فيهن، لازم إنه اللي عنده الضغط لازم يكون أطعمة معينة، واللي عنده السكر لازم يكون في أطعمة معينة كمان، وفي أدوية معينة، فهذا كله في كمان يكون أجواء معين. هذا كله انا بهتل همه كثير يعني. صراحه هلا كيف بوفق فيهم؟ في ضغوطات ماديه كثيره وكبيره كمان، ما يعني ما بنكرها هيدا، في ضغوطات ماديه وكبيره، وممكن انا يعني وصلت لحاله اني ممكن الدين او انه اولادي شوي يساعدون، بس لا، في ضغوطات ماديه كبيره لان انا ما عم بقدر لحق عليها اصلا يعني، انا
1: نعم
0: شو
1: الوضع
0: معاشي. فانا ايوه الوضع كمان هون صعب، نحن كمان هذا غلاء المعيشه اللي هون اللي صارت بسيدني، وغلاء كمان البنزين المواصلات، لانه كمان هون اثر عليها عالميا، ما بيقرمز مش بس على لبنان.
1: نعم
0: بس انا بقول انا هون يعني ببلد مثل استراليا او بسيدني ممكن انا ادبر اموري من هون ومن هون، بس هناك بلبنان ما فيهم يدبروا امورهم باي شيء لانه كل الابواب مسكره عليهم.
1: أستاذة سو، تحدثتي عن القلق اللي يمنعك أحيانا من النوم، القلق اللي يضيف عليك ضغط توتر، كيف تجدين الراحة مع كل هذه الضغوطات؟ كيف تتصرفين؟
0: للحقيقة هو ما في راحة طالما الأهل والأحباب بضائقة، ما بدي أقول لك بس مادية، ضائقة نفسية وبدنية وجسدية، ضائقة البلد كلها يعني. أنا كوطن كلبنان ما فيني أنا أكون مرتاحة إذا بلدي موجوع، يعني هلأ رح تنزل دمعتي حصدقيني.
1: اعذريني أستاذة سوء إنه دا أقلب عليك المواجع والألم، لكن أنا بشكرك لأنه دا تشاركينا التجربة، تفضفضين يمكن شوي هيك بتعطين استراحة وراحة لنفسك، وكمان أيضا تشرحين الظروف اللي يعيشوها أهلك وأقاربك بالجنوب اللبناني.
0: والله انا اللي بتشكرك انك انت اعطيتيني الفرصه ان انا اعبر على جواتي، طلع الوجع لبرا، طلع الوجع لحتى غيري يسمعه، حتى غيري انه يحس فيه، حتى غيري يعرف لبنان قد ايه موجوع، عم ينزف صار له فتره عم ينزف. بلدي موجوع مش بس اهلي وقرايبي، بلدي كله موجوع وعم ينزف، انا ما فيني اكون مرتاحه. بحاول احيانا اني ارفه عن نفسي بامور معينه، بس لما برجع انا بعقلي للحقيقه الصادمه اللي هي انا ما فيني اضحك، ان انا مرات بستكتر الضحكه على نفسي، ان انا ما فيني اضحك لانه بلدي موجوع، بلدي عم تبكي، بلدي مش مرتاح، ما فيني انا اكون مبسوطه. فهذا الشيء اللي كثير عم يزعجني انا، ان حتى لو بدي احاول اطلع انا من هالحياه او من هالظروف هيدي او اني انسى شوي يعني، بحاول بس برجع كمان لنفس الموال، انه انا في شيء اهم من انا اكون مبسوطه، او من اهم ان انا اكون عم بفرح، في شيء لازم انا اشتغل عليه اكثر اكثر، اني انا حاول ساعد هيدا البلد او ساعد اهل الجنوب او ساعد الاهل او ساعد هيدي العيله. انا بلاقي راحتي اكثر اني انا اكون جنب الناس وجنب البلد وجنب الأرض الجنوب، أنا بشوف راحتي هيك أكتر. بالعكس أنا بسعادة تامة لما أنا بحس إنه أنا عملت شيء للبلد.
1: كثير حلو كلامك، وشو اللي يمنحك الأمل ويشجعك على مواصلة تقديم الدعم لعائلتك رغم كل هذه التحديات والظروف الصعبة الجسدية والنفسية والمادية؟ لبنان وأيضا الوضع الغلاء بكل مكان بالعالم وبالأخص بمدينة سيدني.
0: صح والله، الأمل دائما موجود، الأمل دائما موجود، أنا ما بفقد الأمل أبدا، وإن شاء الله إن شاء الله يعني، أنا بالعكس أنا عم بعطي أمل للآخرين إنه رح تفرج، وإن شاء الله كله رح يرجع لبيته، وكله رح يرجع لأرضه، وكله رح يحضن شجر الزيتون اللي هو إله. بحاول صبر حالي إنه في أمل، بس مش أكتر من هيك، ما فيني أطمح أكتر من هيك، في أمل وإن شاء الله جاي والفرج قريب.
1: أنا جدا أشكر حضرتك السيدة سو بدر الدين، ناشطة اجتماعية
0: حبيبتي
1: أسترالية من أصول
0: تسلمي لي،
1: لبنانية، شكرا على وقتك معنا اليوم، ونتمنى لك كل التوفيق بمساعدتك لأهلك بلبنان، وأيضا أن تعيشين ظروف جيدة هنا بسيدني.
0: الله يسلمك ويخليك. لذلك أنا بحب أن أعمل نشاطات تلقي الضوء.

0: على هيدي الارض تلقي الضوء على ضيعه كفركلة اللي هي عانت كثير. فانا مشان هيك حبيت اني القي الضوء على ضيعه كفركلة اللي هي انا منها، هي ضيعتي الابيه الصامده، وانا يعني تعلقي فيها ما اجى من وهم، تعلقي فيها اجى من دافع قوي، دافع وطني. وكمان انا يعني بحب القي الضوء انه هيدي الضيعه بالذات يعني هي مش بس ضيعة صغيرة، هي كمدينة شبه كمدينة لأنها كتير متطورة، فيها كتير يعني أشياء بتوحي لهي الحضارة اللي هي فيها كمان. وهيدا كله رح يروح مهب الريح. أنا ما بدي يروح مهب الريح، أنا بالعكس أنا بدي رجع التاريخ لإلها، بدي رجع اسمها للذاكرة، وتكون هي موجودة دائما كبصمة بالتاريخ.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوافر لكم من أب ستور. يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لSBS عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة SBS Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
6: الأسبوع الذي انقضى.
7: ويك إند بالعربي على SBS عربي.
8: كأس العالم في دقيقة. هل تعلمون أن كأس العالم 2026 سيشهد واحدة من أكبر الجوائز المالية في تاريخ كرة القدم؟ إجمالي الجوائز يصل إلى 727 مليون دولار، بزيادة تقارب 50% عن النسخة السابقة، وسيحصل كل منتخب مشارك على 10 ملايين دولار تقريبا قبل بداية البطولة. أما على مستوى النتائج فإن الفائز باللقب سيحصل على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث 29 مليون دولار. حتى المنتخبات التي لا تتجاوز الأدوار الأولى ستضمن مكافآت مالية، ما يجعل المشاركة في المونديال حدثا رياضيا واقتصاديا ضخما في آن واحد. كان هذا كأس العالم في دقيقة، قدمت لكم سناء وهيب عبر SBS عربي. نلقاكم في حلقة قادمة. أهلا بجميع مستمعات ومستمعي برنامج ويكند بالعربي. في خبر آخر، تشير نتائج تقرير فليندرز ويكت بروبلمز ريبورت لعام 2026 إلى أن الأستراليين ما زالوا يشعرون بالرضا عن حياتهم بشكل عام، لكنهم أصبحوا أقل تفاؤلا بالمستقبل. ويأتي ارتفاع تكاليف المعيشة في صدارة المخاوف، يليه ارتفاع أسعار المساكن وصعوبة امتلاك منزل، ثم قضايا الجريمة والسلامة والحصول على الرعاية الصحية والتغير المناخي. ويكشف التقرير أن الضغوط الاقتصادية تؤثر بشكل أكبر على أبناء جيلي الألفية والجيل إكس، الذين يواجهون في الوقت نفسه أعباء الإيجارات أو القروض العقارية وتكاليف تربية الأطفال. كما أظهر أن نظرة الأستراليين إلى المستقبل تختلف بين الولايات. سجلت ولاية غرب أستراليا أعلى مستويات التفاؤل، بينما كانت ولاية فيكتوريا الأقل

0: تفاؤلا. ونبقى ضمن المدن الأسترالية في التقرير الذي سنستمع إليه الآن.
1: في المناطق الإقليمية من أستراليا يمكن للظواهر الجوية المتطرفة ونقص التمويل أن يوجه ضربة قاسية للبلدات الصغيرة، لكن في ياكانداندا وهي بلدة صغيرة تقع في شمال شرق ولاية فيكتوريا ساهم قرار محفوف بالمخاطر اتخذ قبل أكثر من 20 عام في جعلها أكثر قدرة على مواجهة هذين التحديين.
2: I never ever thought I would thank Donald Trump for anything in my wildest dreams.
1: لطالما ارتبطت حياة راسل كولز بالسيارات.
2: When you go through Yakandanda, there's the bottom garage. It's called Yakandanda Motors. That's what it used to be called. And that was my garage for many years. And before that, it was my father's garage. So I grew up looking after agricultural equipment, fixing cars, trucks out the front that would break down on the way to market with cows inside pissing on me while I was under the truck and whatnot. So that has been where I came from.
1: وبعد أن افتتح مشروعه الخاص في مدينة وودونغا خلال التسعينيات القرن الماضي أمضى نحو 3 عقود في استيراد وبيع السيارات اليابانية الرياضية عالية الأداء.
2: I've always enjoyed that, but once I got out of importing from Japan, that was it. I didn't want anything more to do with cars.
1: لكن بعد أن قرر التقاعد غير أحد أبناء المجتمع المحلي مسار حياته، واليوم يدير راسل مشروعا جديدا لبيع السيارات الكهربائية، فيما تواصل بلدته مسيرتها نحو الاعتماد الكامل على الطاقة المتجددة. ولفهم قصته وقصة المجتمع الذي ساهم في تشكيلها لابد من العودة إلى عدة عقود مضت.
2: When I was growing up, there were a lot of empty shops in here. It was a bit of a sleepy old town. Like, I could kick the footy up the main street and not be worried about being hit by a truck. So yeah, it's just, I don't know, one of those places it's pretty special to be here.
1: ولد ماكس هورفات في ياكانداندا أو ياك كما يسميها السكان المحليون، وفي عام 2002 غيرت لافتة وضعت على باب أحد المتاجر في البلدة كل شيء.
2: The original servo in town, which was owned by Jack Holden, he was going to close it down. It just wasn't viable for him anymore. So he put a notice on the window of the servo saying it's going to be closed in 10 days, which was a bit of a shock to some people.
1: في ذلك الوقت كانت البلدات الصغيرة في مختلف أنحاء أستراليا تشهد نزوحا للسكان.
2: We took that for granted. And it's not going to be there anymore. And so a few people thought, oh, this is not good for the town, especially when you look at what was happening. I think there was a report came out in 1998 that in the previous decade, 30% of the small towns in Australia had a decline in population. So the towns were dying.
1: فقدان خدمة أساسية مثل محطة الوقود يعني بالنسبة إلى الكثير من البلدات الصغيرة بداية هجرة السكان منها.
2: And then it's a real battle to keep the town going. So there were a few people. Phil Newman is one of them, and that was him walking around there before. Said, "What are we going to do?"
1: عندها اجتمع 7 من أبناء البلدة وأسسوا شركة تنمية مجتمع ياكانداندا المعروفة اختصارا BYCDCO لشراء محطة وقود وفتحوا باب المساهمة أمام أبناء المجتمع المحلي، لكن المهمة لم تكن سهلة إذ انتقلت المحطة بين مواقع مختلفة وعملت لفترات بخسائر واعتمدت في مسارها على جهود المتطوعين.
2: To find the money that was required without having anything is really difficult. You might have GoFundMe and those sorts of things now, but back then none of that was around. You had to get the community involved to make it happen. And being the community that it is, most people said, yeah, well, that's worth doing. Let's do it.
1: كان جمع الأموال اللازمة من دون أي موارد متاحة أمرا بالغ الصعوبة، فاليوم قد تلجأ إلى منصات مثل GoFundMe وغيرها، لكن في ذلك الوقت لم يكن هناك شيء من هذا القبيل، لذلك كان لابد من إشراك المجتمع المحلي لإنجاح الفكرة، وبطبيعة الحال قال معظم السكان نعم هذا يستحق المحاولة فلنقم به. واليوم يشغل ماكس عضوية مجلس إدارة شركة تنمية مجتمع ياكانداندا، ولم تعد محطة الوقود قادرة على الاستمرار تجاريا فحسب، بل أصبحت تحقق أرباحا أيضا، ومع وجود مئات المساهمين من أبناء البلدة تعاد جميع الأرباح إما مباشرة إلى المجتمع المحلي أو تستخدم في تمويل منح لمشروعات مجتمعية مثل الأندية الرياضية والمرفق الصحي. ومن خلال امتلاك المحطة يحرص مجلس الإدارة على إبقاء الأسعار منخفضة، وبدلا من بيع السجائر والوجبات الخفيفة كما هو الحال في معظم محطات الوقود.

0: now. You know, the price of second-hand ones has just gone up and everybody wants them, and it's all because of Donald.
1: وفي عام 2008 انتقل مات تشارلز جونز إلى ياكانداندا حيث يعيش في منزل بناه بنفسه باستخدام الطين وقش القمح.
2: The beauty of straw is that it's really deep walls, so super insulative. It's a waste product and ultimately it's organic, so it would compost down and be, you know, used however. So all of those attributes add up well, and it kind of lends itself well to unskilled builders. I'm not a builder at all. Because it's quite forgiving. You've got a deep wall. You can make mistakes and fix it relatively easily. And my mum lived in Yakandanda, which was about 30 k's from where I grew up. And so it was really just she died and we were looking for somewhere nice to live. And so bought this house bought the property and built this house.
1: وفي عام 2002 عندما واجهت ياكانداندا تغييرات خارجة عن إرادتها رفض سكانها أن يقفوا مكتوفي الأيدي. وفي عام 2013 أصدر الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ تقريراً بارزاً خلص بنسبة يقين بلغت 95% إلى أن النشاط البشري هو السبب الرئيسي لظاهرة الاحترار العالمي في العقود الأخيرة. وبفضل خلفيته في علم البيئة والتعليم في الهواء الطلق، كان مات يرى أن تغييراً آخر يلوح في الأفق.
2: The fossil fuel industry makes a lot of money out of doing what they do, and so they're very skilled at adding misunderstanding and confusion and anger to what should be a really smart, logical next step. And it's hard, it can be really hard. And you don't need to go very far in a country community to find deep upset and understandable upset about, you know, somebody's proposed a solar farm or a battery or a wind farm or a transmission line. And it's understandable because change is hard, but equally, I think that we have to change. We have to change because of climate change.
1: لذلك طرح مات وعدد من أبناء البلدة مشروعا جديدا على المجتمع وعلى أمل أن يضع يوما حدا لاعتماد البلدة على الوقود الأحفوري.
2: So the council in March 2014 ran community information evening, and fortunately there was some amazing examples around Australia and around the world of communities that were doing some good thinking about, well, what do you need to do to localise electricity and to move on to the kind of next phase, knowing that the fossil fuel industry is in a sunset, you know, making a lot of noise but in a sunset phase.
1: وبالنسبة للمناطق الواقعة على أطراف شبكات الكهرباء، فإن تزايد الظواهر الجوية المتطرفة يعني مزيدا من الانقطاعات الكهربائية وظروفا أكثر صعوبة للمزارعين. ورغم أن إنشاء مشروعات ضخمة للطاقة المتجددة لم يكن خيارا عمليا في ياكانداندا، فإن السكان كانوا مصممين على اتخاذ خطوة ما. ومن هنا تأسست مبادرة Totally Renewable ياكانداندا أو TRY بدعم مالي من محطة الوقود، واضع هدفا طموحا يتمثل في تشغيل البلدة بالكامل بالطاقة المتجددة.
2: And instead the focus turned to what can you do on individual rooftops and small installations. And I suppose that finding was really foundational in what we've gone on to do with Totally Renewable Yakandanda. It's like, let's keep it hyper-focused, rooftop by rooftop, individual needs by individual needs.
1: وعلى مدى أكثر من 10 سنوات تولى مات رئاسة المبادرة، وبعد 12 عاما على تأسيسها باتت البلدة تمتلك بطاريتين مجتمعيتين كبيرتين، فيما زودت نحو 70% من أسطح المنازل بالألواح الشمسية.
2: It means that the community building can spend much less on electricity. They then have their own power system which is decarbonizing their power supply, and in the instances where batteries are added they've got the capability of running through outages. And so that becomes increasingly relevant when we get extremes in weather, obviously, and perhaps that's emergencies as well, because it means that people will lose power in their home because the network is so vulnerable to extremes in weather, and consequently they can come somewhere and cook and catch up with friends and have a cup of tea and go to the toilet, all of those things that when you live out in the country and you lose power, you lose water, you lose heating and cooling, you know, and it happens more often than would be ideal.
1: ومن خلال إبقاء قطاع الطاقة في أيدي أبناء المجتمع، أثبتت ياكانداندا أن سكان المناطق الإقليمية ليسوا مضطرين إلى الاكتفاء بدور المتلقين لمشروعات الطاقة، فالأسر التي تعتمد على الألواح الشمسية فوق أسطح منازلها لا تكتفي بخفض الانبعاثات وتقليل فواتير الكهرباء، بل تستطيع أيضا ضخ الكهرباء الفائضة إلى الشبكة وتحقيق دخل من تعرفة تغذية الشبكة. ورغم أن

0: خير ليس سهلا يا رمأت، أن استعداد المجتمع للتكيف هو ما منح البلدة قوتها.
1: It's a powerful exemplar in Yakandanda to Yakandanda people that if you have an issue and then you focus on it and set a goal, then you can resolve it. And so the petrol station is an energy company. It's community owned. It returns dividends. It's kept the fuel supply alive in the town. A really powerful example of what we've just picked up and used but done it with electricity.
0: أعدت هذا التقرير سيدني لانغ لأس بي أس نيوز وريان برهوم لأس بي أس عربي.
2: أعزائي، وقفة غنائية، نعود بعدها مع أهم تقارير وإصدارات ولقاءات أس بي أس عربي خلال الأسبوع ببرنامجكم ويكاند بالعربي معي أنا سناء وهيبة.

عودة إليكم أعزائي المستمعين، دائما معكم سناء وهيب من برنامج ويكند بالعربي صبيحة يوم السبت في الرابع من شهر تموز يوليو 2026. فلنتوقف للمرة الثانية مع حالة الطقس في أستراليا. سيدني 18 درجة ومشمس 13 درجة وغائم جزئيا. في كانبرا 9 درجات وأمطار في هوبرت 14 درجة وغائم جزئيا. في ميلبورن 16 درجة واحتمال تساقط أمطار. في أدليد 19 درجة ومشمس إجمالا. في بيرث بريسبن 23 وغائم جزئيا و 31 ومشمس في داروين. أعزائي إليكم أبرز ما لفت الانتباه هذا الأسبوع في ملف غلاء المعيشة في أستراليا. فمنذ الأول من شهر يوليو دخلت قوانين جديدة حيز التنفيذ تستهدف الحد مما يعرف بالاستغلال السعري في قطاع السوبر ماركت، وذلك بعد شكاوى واسعة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

0: الجنسية. القوانين الجديدة تنطبق على سلسلتي كولز وولوردز، وتمنع فرض أسعار تعد مبالغا فيها بشكل كبير مقارنة بتكلفة المنتج، مع فرض غرامات قد تصل إلى 10 ملايين دولار أسترالي على المخالفين. لكن خبراء الاقتصاد وتجارة التجزئة يحذرون من أن هذه القوانين لن تؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار البقالة، بل قد تمنع فقط الزيادات غير المبررة مستقبلا، مشيرين إلى أن السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار هو ضعف المنافسة وارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل. كما يرى الخبراء أن تطبيق القانون لن يكون سهلا، لأن تحديد ما إذا كان السعر مبالغا فيه يعتمد على التقييم كل حالة على حدة، وليس على نسبة أو سقف سعري محدد. أما بالنسبة للمستهلكين فينصح بمقارنة الأسعار بين المتاجر والاستفادة من العروض الخاصة والإبلاغ عن أي ممارسات يشتبه بأنها غير عادلة إلى هيئة المنافسة وحماية المستهلك الأسترالية. أعزائي، نتوقف الآن مع حلقة جديدة من أستراليا إكزامينز.
1: بحسب وزارة الشؤون الداخلية الأسترالية، يوجد اليوم أكثر من 4 ملايين قطعة سلاح ناري مرخصة بين أفراد المجتمع في أستراليا، ويحمل نحو 930 ألف شخص تراخيص لاقتناء الأسلحة في مختلف أنحاء البلاد. وأصبحت طريقة تنظيم حيازة هذه الأسلحة محور اهتمام الحكومة الفيدرالية عقب الهجوم الإرهابي الذي شهدته منطقة بونداي في سيدني.
2: We know that one of these terrorists held a firearm license and had 6 guns. In spite of living in the middle of Sydney suburbs there at Bonnyrigg, there's no reason why someone in that situation needed that many guns.
1: وفي إطار الإصلاحات، أعلنت الحكومة الفيدرالية برنامجاً وطنياً لإعادة شراء الأسلحة، إلى جانب وضع حد أقصى لعدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها، وتجديد القيود على بعض أنواع الأسلحة، وتعزيز متطلبات منح التراخيص وإجراءات التحقق من الخلفية الأمنية. لكن عدداً محدوداً فقط من حكومات الولايات والأقاليم وافق على تجديد تشريعاته. في هذه الحلقة من SBS Examines نسلط الضوء على التغييرات المقترحة في قوانين الأسلحة النارية في أستراليا، ونستعرض أسباب تأييد البعض لهذه الإصلاحات ورفض آخرين لها. بعد مجزرة بورت آرثر عام 1996، اعتمدت جميع الولايات والأقاليم الأسترالية الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية، وفرضت الاتفاقية قيوداً على امتلاك بعض أنواع الأسلحة، وشددت أنظمة الترخيص والتسجيل والتخزين، وألزمت بأن تتم جميع عمليات بيع وشراء الأسلحة عبر تجار مرخصين.
3: A lot of people thought that in terms of firearm safety in Australia it was job done. Because we had had such a long period without a massacre, many people thought that the problem was solved. And what we've seen is that the problem is not solved.
1: هذه أليس غروندي، مديرة الأبحاث في معهد أستراليا، وقد أجرى المعهد دراسة تناولت تزايد ملكية الأسلحة ولا سيما في المناطق الحضرية.
3: At the start of 2025, we found that there are over 4 million licensed firearms in Australia. And in fact, there are people who live in metropolitan Sydney who are licensed firearm owners with over 100 firearms in their house legally. They're following the law, but that's what's happening in metropolitan Sydney.
1: أما ستيفن بندل، مستشار المناصرة الأول في مؤسسة آلانا ومادلين، وهي مؤسسة خيرية تعنى بمنع العنف ضد الأطفال، وأنشئت تخليداً لذكرى طفلتين

0: su SBS.
1: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
2: After Bondi, the Australian public realised, firstly, that there were no caps on the number of firearms someone can own. In many states now, you can still own as many guns as you like, which doesn't really meet the community safety test.
3: وأضاف أن نوعية الأسلحة المستخدمة في الهجوم أثارت بدورها مخاوف واسعة، فقد استخدمت بنادق عالية القوة تعمل بآلية السحب المستقيم، وهي تسمح بإعادة التلقيم بسرعة. ورغم أن الاتفاقية الوطنية للأسلحة النارية حظرت فعليا الأسلحة نصف الآلية، فإنها لم تشمل هذه البنادق الحديثة التي لم تنتشر في أستراليا إلا خلال السنوات الأخيرة.
2: And they were relatively freely available to licensed firearm owners, and they were used to terrible effect at Bondi. And so there was a national cabinet agreement to reclassify those so that they weren't available to most licensed firearm owners.
3: وأكد بندل لSBS Examines أن الغالبية من مالكي الأسلحة المرخصين يلتزمون بالقانون، لكنه يرى أن تحديد سقف لعدد الأسلحة إلى جانب برنامج إعادة الشراء يمثلان إجراءين أساسيين للحد من المخاطر.
2: Police are finding that licensed firearm owners aren't securing their firearms. Yeah, not everyone, of course, but there is theft is still the major source of firearms into the black market. There's thought to be a black market importation of firearms as well. The use and possession of firearms in Australia is legally conditional upon public safety, and yet the public's not being asked what that community test is.
3: ورغم أن الحكومة الفيدرالية تدير قواعد البيانات الوطنية الخاصة بالأسلحة وتشرف على الاستيراد والتصدير، فإن قوانين الأسلحة النارية تبقى من اختصاص حكومات الولايات والأقاليم. وبموجب الإصلاحات الجديدة، دعمت ولايات نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية معظم التعديلات، بينما أيدت ولايات وأقاليم أخرى بعض الإجراءات فقط أو طرحت بدائل خاصة بها، في حين رفض الإقليم الشمالي الإصلاحات بالكامل. وأعرب ستيفن بندل عن خيبة أمله من غياب توافق وطني.
2: We have a situation in Queensland who have the most firearms registered in any state in Australia, and they've done nothing to restrict firearms. They've made some firearm offences, you know, with greater jail time, for example, but that only really puts the ambulance at the bottom of the cliff. That doesn't do anything to restrict the availability of firearms.
3: وكانت اللجنة الملكية المعنية بمعاداة السامية والتماسك الاجتماعي قد أصدرت تقريرها المرحلي في نيسان أبريل، متضمنا توصيتين تدعوان الحكومات الفيدرالية وحكومات الولايات والأقاليم إلى اعتماد إصلاحات موحدة على مستوى البلاد، بما في ذلك برنامج إعادة شراء الأسلحة.
4: Why are we paying the administrative price and the restrictions on our sport and pastime for something that's not our fault?
3: هذا توم كانون، الرئيس التنفيذي لجمعية الرماة الرياضيين الأسترالية، وتضم الجمعية أكثر من 220 ألف عضو، وتوفر مرافق الرماية والتأمين والخدمات التمثيلية لأعضائها. ويعارض كانون معظم التعديلات التي اقترحتها الحكومة الفيدرالية، ويرى أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين تبادل المعلومات الاستخباراتية وإجراءات التدقيق الأمني بدلا من تجديد قوانين الأسلحة.
4: Everything that the federal government is proposing, with the exception of better background checks, fails to address the problem. So the federal government passed legislation in January where that facilitates better background checks and better intelligence sharing. We fully support it because no one wants terrorists to be in possession of firearms, whether legal or illegal.
3: ويؤكد أن فرض قيود إضافية على ملكية الأسلحة ليس مبررا، لكنه يدعو إلى تجديد الرقابة على الأسلحة المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد وزيادة تمويل الأبحاث المتعلقة بسلامة الأسلحة.
4: Illegal ownership of firearms

0: what those sources are and everything else and how we might get on top of that. And also just numbers and, you know, all of those background statistics being done by a credible organisation like a university that can do these things in a reasoned and statistical way, then we'd be very happy for that. And it is probably time that that was done.
1: ويختتم كانون بالتأكيد أن سلامة استخدام الأسلحة تعتمد بالدرجة الأولى على التدقيق في الخلفية الأمنية والتخزين الآمن والتدريب المناسب، داعيا جميع مالكي الأسلحة إلى الالتزام بمسؤولياتهم.
0: Farmers, professional shooters, everyone like that, make sure your firearms are locked away as they're supposed to be. We're supportive of better background checks and intelligence sharing and intelligence gathering that identifies radical extremism. We'd like to see more efforts put into preventing and combating radicalization.
1: للاستماع إلى المزيد من حلقات SBS Examines يرجى زيارة sbs.com.au/examines. أعد هذه الحلقة ليرا شفيتس وقدمها لكم جورج غرام.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
6: Unscripted. Untamed, unforgettable.
7: Launch season 4, the Arctic. Nothing can prepare you for this.
6: 10 brave souls, far from home, close to freezing.
8: It's a whole new frontier.
9: Oh my God!
6: The absolutely real.
10: Cold like this can kill you.
6: Reality series.
7: It's on like Donkey Kong.
6: Alone Australia. Streams 15th of July on SBS On Demand.
1: ويكند بالعربي
11: على SBS عربي.
1: أفضل مقتطفات الأسبوع.
12: أهلا بكم أعزائي. من أخبار المونديال، ومع انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 لم تقتصر المنافسة على أرض الملعب فقط، بل امتدت كذلك إلى مدرجات الجماهير وأكشاك الطعام. وتشير التقديرات إلى بيع حتى الآن نحو 300 ألف شطيرة نقانق خلال مباريات البطولة، لتصبح من أكثر الأطعمة شعبية بين المشجعين. وتكشف الأرقام عن حجم الإقبال الكبير على الأطعمة السريعة في الملاعب، حيث تجاوزت مبيعات بعض الوجبات حتى مبيعات عبوات المياه، في مشهد يعكس ارتباط كرة القدم بثقافة الطعام والاحتفالات الجماهيرية. وللتذكير، يشارك في استضافة البطولة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. ومن هذا الخبر سنبقى في إطار الحديث عن الملاعب وكذلك عن الفرق المشاركة في كأس العالم، وحلقة جديدة الآن من بودكاست العرب والكرة.
13: العرب والكرة في موسمه الجديد مونديال 2026 والمشاركة القياسية للفرق العربية. من المشرق إلى المغرب 8 منتخبات عربية تنافس على الكأس. نتعرف عليها، نحاور مشجعيها، لننقل لكم أجواء هذا الحدث الكروي العالمي بنبض عربي. فلننطلق.
14: في هذه اللحظة توقف نبض أكثر من 100 مليون إنسان في أم الدنيا. عاد المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم بفرحة طال انتظارها، مع النسخة الأكبر من المونديال في تحدي القدر والزمن.

0: أنا رامي علي وسأكون معكم في هذه الحكاية عن مصر وكأس العالم. فور أن انطلقت صافرة الحكم الغاني دانيال لاريا لتعلن ترشح مصر رسميا إلى المونديال، اهتز استاد القاهرة الدولي بالفرح بعد مشوار تصفيات وصفه الكاتب الرياضي والصحفي خالد الكيلاني بالاستثنائي.
1: مشوار مصر في التصفيات دي بالذات كان مشوار استثنائي بشكل كبير جدا. اولا هو استثنائي لانه كان مع 2 مدربين مش مدرب واحد. المشوار بدا مع البرتغالي روي فيتوريا الاول، وبعد كده تم استكماله مع كابتن حسام حسن. المنتخب طول هذا المشوار لم يتلقى اي هزيمه على الاطلاق، يعني مشوار بجد استثنائي، انجاز تاريخي ما حصلش من سنين طويله جدا. التصفيات كمان السنه دي كان ليها طريقه مختلفه، ربما تكون هي واحده من اسهل الطرق للصعود بالنسبه لمنتخب مصر، لان المنتخب المصري على مدار السنين اللي فاتت كان دايما بيقع في عقبه المباراه الفاصله. يعني في البدايه طريقه التصفيات السنين اللي فاتت كانت دور مجموعات، وبعد دور المجموعات اول هذه المجموعه مع اول مجموعه تانية بيلعبوا مع بعض مباراه فاصله على مين فيهم اللي يصعد. وده طبعا راجع لعدد المنتخبات الافريقيه اللي كانت بتصعد لانه كان اقل من السنه دي، لكن مع زياده عدد المنتخبات اللي بتتاهل لكاس العالم اصبح الموضوع اسهل، بان الاول في كل مجموعه بيصعد بشكل مباشر.
0: تتجه الأنظار والعيون إلى المونديال وإلى النجوم والمنتخبات الكبرى، ولكن ينسى البعض اللاعب الأبرز في هذه المنافسات وهم المشجعون، أو كما يصفهم عشاق الكرة باللاعب رقم 12.
1: كرة القدم في مصر بشكل عام لعبة ليها طابع خاص وليها حالة خاصة عند الجمهور. يعني الجمهور المصري يشبه كتير جمهور أمريكا الجنوبية، مش جمهور بيبص لكرة القدم على إنها مجرد ترفيه، لا، جمهور بيبص لكرة القدم من منطلق الانتماء التام للفريق بتاعه. الأجواء في مصر بتبقى حاجة تانية في الماتشات اللي زي دي. المشجع المصري بيبقى قاعد قدام التلفزيون في البيت في القهوة، القهاوي بتتحول استادات، بتبقى استادات، الناس كأنها في الاستاد بالظبط بتشجع المنتخب كأن اللعيبة دي سمعاها. وأكيد الموضوع بينعكس طبعا، اللعيبة بتبقى عارفة ده كويس جدا، فبالتالي بيبقى أكيد وصل لهم الأمال اللي عند الجمهور، وأكيد بيحاولوا يحققوا اللي الجمهور بيحلم بيه.
0: يسيطر قطب الكرة المصرية الأهلي والزمالك على مقدرات اللعبة في مصر، ومعها على قلوب ملايين المشجعين الذين يعرفون أن التشجيع أكثر من مجرد انتماء.
2: تشجيع الأهلي والزمالك بيورث وبيمشي في الدم، بس أكيد بيطلع لك واحد ثوراجي في كل عيلة كده يختار الفريق المضاد عشان يبقى مختلف. يعني
3: قصة الانتماء الكروي في مصر طبعا لسه موجودة بقوة شديدة، وصعب جدا تغيير الانتماءات لان لسه الانتماءات دي موجودة، ومهما سافروا او راحوا في اي مكان بيفضل انتمائهم للفريق ده زي ما هم، وفعلا بيفضلوا يتابعوا ويتابعوا المباريات بتاعته وحتى وهم مسافرين ومتغربين. لدرجة ان ساعات لغاية دلوقتي بنشوف في استراليا ناس حتى البادجز بتاعت نادي الاهلي او نادي الزمالك على عربياتهم هنا في أستراليا.
0: ولكن عندما يلعب المنتخب تختفي انتماءات الأندية ويذوب الجميع في تشجيع مصر.
1: الشارع المصري بنسبة كبيرة طبعا مقسوم ما بين قطبين الكرة في مصر، الأهلي والزمالك، وكل مجموعة بتستميت في الدفاع عن فريقها وتشجيع فريقها. لكن دايما ماتشات المنتخب المصري بالتحديد ليها طابع خاص على الإطلاق، هي المباريات والبطولات الوحيدة اللي بتلم المصريين كلهم على فرقة واحدة. بتدوب طبعا الفروقات بتاعة الأندية والألوان، وكل الناس بتبقى مستنية أي ماتش للمنتخب علشان كله يشجع منتخب مصر فقط غير. منتخب مصر كمان ليه عند المصريين رصيد كبير جدا، خاصة بالبطولات الأفريقية الكتير اللي توج بيها في كأس الأمم. ناهيك طبعا عن فكرة ان المنتخب المصري بقاله فترة كبيرة بعيد عن الألقاب وبعيد عن الظهور القوي في البطولات الكبيرة، فبالتالي طبعا عندهم المصريين عندهم أمل كبير جدا ان المنتخب يعمل حاجة قوية في النسخة دي.
0: وعلى الرغم من ابتعاد المسافات وفرق التوقيت، إلا أن أبناء الجالية المصرية في أستراليا يعرفون معنى مشاهدة مباريات المنتخب المصري في الغربة.
4: إن حتى هنا في أستراليا لما الكوميونتي كلها تكون مع بعض وبنتفرج على نفس الماتش وبنشجع نفس الفريق والكلام ده كله بيكون إحساس رائع وحماس وشعور يعني مختلف قوي، الواحد ما بيحسوش كل

0: الا كل 4 سنين، ده اذا دخلنا كاس العالم.
1: بنصحى بقى في استراليا للماتشات في الاوقات الغريبه عشان فرق التوقيت، بنحس ان دي حاجه بتفرحنا، وولادي مرتبطين جدا بمصر، فصوت الماتشات والتوتر بتاع البنالتيات والفرحه لما مصر بتجيب جون والتجمع حوالين التلفزيون، كل دي حاجات مرتبطه عندي بمصر وباهلي وبطفولتي. فطبيعي بقى لما اعيش في بلد بعيده زي استراليا بحس ان تشجيع المنتخب ده بيرجعني بقى للحظات دي، خصوصا بقى في البطولات كبيرة زي كأس العالم وأفريقيا، بحس بقى إن الوطنية اللي جوايا بتصحى كده.
2: تحس ان انت في عالم، والبلد اللي انت عايش فيها في عالم تاني خالص. انت لوحدك اللي متحمس، انت لوحدك اللي قلبك بيدق، انت لوحدك اللي عايش لحظات كلها حب وحنين وسعادة وحماس وفرحة وصراخ وسام تايمز حزن واحيانا كتيرة فرح.
3: واما عن الهتاف المفضل،
0: يلو بو بو بو بو مصر، بو بو بو بو مصر، وتلاقي بقى الناس معاها الطبلة والحاجات دي كلها وكله بيهتف مع بعض.
4: انا اعتقد ان مفيش هتاف لمنتخب مصر اشهر من كل الناس بتقول يا رب، كل الناس بتقول يا رب.
3: وهنالك لحظة وصفها المشجعون بأنها لحظة لا تنسى عندما تسمع النشيد الوطني يعزف في كأس العالم.
5: بحس بفخر لما بسمع صوت النشيد وهو متذاع في العالم كله، والعالم كله بيتفرج عليه وبيعرف قد ايه ان مصر عظيمة.
2: في كلمتين قلبي هيوقف، ده احساسي لما وقت عزف النشيد الوطني. انت بيبقى جواك مشاعر كتيرة جدا، حنين لمصر، متحمس جدا، فخور ببلدك وفخور باسم بلدك وسط العالم كله.
1: ما بسمعه بحس ان قلبي بيدق، بيفكرني قد ايه مصر وحشاني لما كنا بنحس اللعيبة دول كأنهم نازلين اول ما النشيد الوطني كده ويجيبوا الكاميرا على اللعيبة، بتحس ان كأن مصر بتحارب، مش ماتش كورة.
3: وعن أصعب لحظة في كأس العالم،
4: مباراة أوروجواي في كأس العالم 2018 دي كانت مباراة تاريخية لمنتخب مصر. المنتخب أدى أداء قوي جدا جدا جدا، دي كانت أول مرة نشوف منتخب مصر بعد 30 سنة أو 28 سنة غايب عن المونديال، فكان الناس كلها مستنية وأنا واحد منهم كنت مستني أشوف إيه اللي هيحصل، وكنا خايفين من الماتش ده تحديدا لأن منتخب أوروجواي كان يعتبر الأقوى في المجموعة طبعا. فالاداء الكبير اللي منتخب مصر عمله في المباراه دي رغم النتيجه في الاخر، لكن هو قدم اداء قوي جدا جدا يقول لك ان المنتخب ده هيعمل حاجه في البطوله.
3: وفي مصر بالتحديد يحظى كاس العالم بمتابعه واهتمام غير عادي، الى درجه تدفع البعض عندما يقوم بانجاز امر كبير في حياته الخاصه الى تشبيهه بالفوز بكاس العالم.
4: كاس العالم ده هو اهم بطوله يعني في كل الالعاب، مش في كره القدم. يعني مفيش، انا اراهن لو في اي بطوله في الدنيا اهم من كاس العالم لكره القدم على وجه الارض، حتى في الدول اللي كره القدم مش اللعبه الشعبيه الاولى فيها، لان كاس العالم مشوارها طويل، مشوارها شاق جدا جدا. انت بتلعب طول السنه، طول السنه ايه، لا احنا بنتكلم في طول 4 سنين، انت على مدار 4 سنين بتقعد تلعب تصفيات عشان بس توصل للشهر اللي هتلعب فيه البطوله دي، عشان كده دايما لازم تكون هي طبعا المثال لاصعب شيء في الدنيا.
3: وعلى بعد آلاف الكيلومترات ومن قلب أستراليا يجمع المنتخب المصري أبناء الجالية على هدف واحد.
0: كأس العالم هنا في أستراليا أهم حاجة فيه إن بتجمع كل الأعمار، فاللي هو الرجالة الكبار، الشباب، العيال الصغيرة، كل الناس بتحب الكورة، فدي حاجة بتجمعنا كلنا وبتخلينا كلنا نتكلم على توبيك واحد بس اللي هو كأس العالم ومصر.
5: فلما المنتخب بيوصل لكأس العالم ويؤدي أداء كويس ويكون قد المسؤولية ويرفع رؤوسنا أكيد طبعا بتلم الشعب المصري مهما كان بقى في أي حتة في العالم، في إيطاليا، في أستراليا، في أمريكا، تحس المصريين كده جم مرة واحدة بيتكلموا على المنتخب. مثلا هنا في أستراليا اللمة مش هتكون على الفرجة قد ما هي تكون على قد إن احنا بنحب نتكلم على مصر، لأن مثلا هنا انت عندك الماتش ممكن تكون 5 الصبح 6 الصبح، فيكون في شغل ويكون في جامعة، مش هينفع نتفرج على الماتش، ولكن لما نيجي نتلم هنتفرج على الهايلايتس ونتكلم على قد ايه مصر عملت كويس، وهنقول يا لو عملنا كذا هنكون كويسين جدا وهنكون مبسوطين جدا ان احنا نتكلم عن مصر.
1: يعني الغربة أوقات بتخلي الإنسان يحس إنه بعيد عن كل حاجة شبهه، كل حاجة شكلت شخصيته، بعيد عن أهله، بعيد عن الشوارع، بعيد عن التفاصيل الصغيرة اللي متعود عليها. الغريب بقى إن ان ماتش زي ماتش منتخب

0: مصر في كأس العالم ممكن للحظات قليلة 90 دقيقة يقلل الإحساس ده شوية، يعني أول ما بيبدأ بقى الماتش وتسمع النشيد الوطني وصوت المعلق المصري فجأة بتحس إن جزء منك كده رجع البيت تاني. تلاقي بقى المصريين هنا في استراليا وقت الماتش بتحس إن هما كده بيكلموا نفس اللغة، عندهم نفس الحماس، عندهم نفس الهتافات. كرة بتجمعنا، فأنا بحس إن هي أكتر شوية من رياضة، هو معنى وإحساس وانتماء.
1: تتنافس المنتخبات على كأس واحد، ويتألق اللاعبون والمدربون في استعراض مهاراتهم الفنية والتكتيكية، ولكن يظل العامل الأهم والمحور

0: su SBS.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
5: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
1: Starting a new life in Australia isn't easy.
2: A lot of companies have rejected me.
3: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
1: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
7: أستراليا إكسبلايند يقدم للمهاجرين الجدد معلومات حول السكن، الصحة، الوظائف والكثير. زوروا sbs.com.au/australiaexplained. SBS سبورت، الوجهة الأولى لعشاق الرياضة. ركوب الدراجات الهوائية، رياضة السيارات، ألعاب القوى العالمية والكثير. زوروا sbs.com.au/sport.
8: المعلمون المتميزون يبحثون دائما عن مصادر إلهام لطلابهم. لدى SBS Learn موارد عبر الإنترنت للمعلمين تتماشى مع المناهج الدراسية. زوروا sbs.com.au/learn.
9: أشخاص وقصص من حول العالم على ديتلاين، برنامج SBS الوثائقي الحاصل على الجوائز. شاهدوا ديتلاين الثلاثاء عند 9:30 على SBS أو في أي وقت على SBS On Demand.
10: ألون أستراليا، القطب الشمالي، إنه الاختبار الأقصى للبقاء على قيد الحياة، متوفر مع ترجمة باللغة العربية. ألون أستراليا الآن على منصة SBS On Demand.
7: استمعوا إلى الأخبار المباشرة والمحتوى الترفيهي والأغاني بلغتكم. حملوا تطبيق SBS Audio الآن، متوفر لكم من أب ستور.
11: ويكند بالعربي، أفضل ما قدمته SBS عربي خلال الأسبوع.
12: في حلقة جديدة من بودكاست نغمات، وفي عالم تتقاطع فيه الأصالة مع الحداثة، يبرز اسم كاميل فغالي كأحد الموسيقيين الذين نجحوا في بناء جسر بين الموسيقى العربية الكلاسيكية والإلكترونية المعاصرة. عازف متعدد الآلات، يتقن القانون والناي والمزمار، ويستعين أيضا بالمؤثرات الإلكترونية ليقدم تجربة موسيقية مختلفة تجمع بين روح المقام العربي وإيقاعات العصر. أمضى سنوات في مؤسسات متخصصة بالموسيقى، لكنه يتواجد اليوم في مدينة ملبورن الأسترالية. يسرني أنا سناء وهيب أن أستضيف العازف كميل فغالي. أهلا كميل.
13: مرحبا، شكرا لاستضافتوني.
12: يا هلا بكميل. كميل، أول شيء خلينا نعرف مين هو كميل.
13: أكيد، أنا ربيت ببيروت لبنان، وجيت على أستراليا من 8 سنين ب 2019. وأنا بالأصل درست الإخراج، يعني كنت قريب أكثر من السينما والتصوير، بس السينما أول شيء هو دفعني أنعجب بالموسيقى. يعني أول شيء

0: حبيت اتخصص بالموسيقى للافلام. بس حسيت يعني في كذا شغله صارت في حياتي دفعتني اكثر للموسيقى. منهم يعني اول شغل اشتغلته بلبنان هو من بعد ما تخرجت هو بمؤسسه قمار بلبنان، وكان يعني كان شغلي بوقتها الارشفه، لانه تخصصي كان يسمح لي انه سجل، يعني تعلمت كيف سجل يعني حافظ على تسجيلات. فهيدا بس هيدا الشغل اللي عمله انه كثير يعني من وراه كثير تسمعت على تسجيلات قديمه. كمان ورا هالشغل كثير عشرت ناس يعني عندهم دكتوراه بالموسيقى، فالناس كثير فاهمه بالموسيقى، وحسيت علمت كثير من الموسيقى التقليديه العربيه من خلال، وكان في كثير يعني مواضيع عن تطورها، لانه يعني في كثير من هالناس كانوا عم بيعملوا مثل بحث عن انه كيف فينا نطور الموسيقى العربيه من دون ما نستوحي من الغرب، يعني انه كيف فينا تطورها من الداخل. هذا الشيء كثير اثر على تفكير الموسيقى، يعني كيف صرت شوف الموسيقى. ومن وقتها حسيت انه يعني من وقتها حسيت حبيت اتخصص على آلة الناي والقانون، كمان لانه النقلتين كثير مختلفين عن بعض. وهذا الشيء يعني هذا كان بدايه مسيرتي الموسيقيه.
1: كثير حلو ان ندرس الاخراج، ممتاز، وان نتعامل مع الموسيقيين ومع الدكاتره في الموسيقى او جهابده الموسيقى ما بيخليش من الانسان موسيقي او عازف كميل. لكن كميل انت بتعزف على كثير من الالات، وين تعلمت الموسيقى؟
0: تعلمت الموسيقى يعني اول شيء لحالي، بلشت لحالي. بس هي بعدين يعني ضمن هيدا البحث كنا عم نحكي عنه، هي الموسيقى العربية كيف مفروض انه الواحد يتعلمها، لانه هي تقليديا هي هيدا فن شفهي يعلم من استاذ لتلميذ. وحبيت يعني انا كان حظي حلو ان تعرفت على كثير ناس كثير بيفهموا بالموسيقى، فطلبت منهم هن يعلموني يعني شخصيا، وحسيت هذا الشيء كثير استفدت منه، لانه اوقات هيدا هالموسيقى التراثيه لما يعلموها بطريقه اكاديميه بتخسر شوي طبع التقليدي وطبع الارتجالي. فمش هناك يعني الناس اللي اثروا علي مثلا في غسان سحاب، هو عازف قانون بلبنان، كمان بلال بيطار، وكمان يعني مدير المؤسسة كان مصطفى سعيد، ويلي هو عازف عود ويعني مطرب كثير ناجح كمان. وحسيت انه كثير اثروا على فني وعلى كيف انا بشوف الموسيقى، خاصة الموسيقى التقليدية.
1: كميل، عشت انت في اكثر من بلد واكثر من ثقافة، وتعلمت من هون وهناك، وكذلك تعلمت الاخراج والموسيقى، كيف اثرت كذلك هذه التنقلات على هويتك الموسيقية اقصد هنا؟
0: ايه طبعا، هي يعني حسيت هذا الشيء قربني اكثر من ثقافتي، خاصة لانه عشت اول بلد سافرت عليه وعشت فيه هو عشت بتشيك باوروبا، وهنيك شفت انه تقدير الناس اللي عندها لثقافتها وللموسيقى الكلاسيكيه اللي عندهم وغير انواع الموسيقى. فلما رجعت على لبنان صرت اقول لحالي انه ليه نحن يعني حسيت بلبنان ما عندنا هيدا الفخر الفني، خاصه لما شيء يرجع للموسيقى الكلاسيكيه، يعني حسيت ما عندنا هيدا الفخر، يعني حسيت انه في جزء منا اوقات كثير بجرب يقلد الغرب. فحسيت انه هيدا الشيء خلاني اكثر يعني انعجب بثقافتي، لانه الواحد لما يسافر بيصير يقدر اكثر الشيء اللي عنده اياه، وهذا الشيء كثير اثر عليه. بس كمان بنفس الوقت يعني هيدا جهه يعني، بس في جهه اخرى اللي هي انه شفت الناس كمان كيف عم تعمل موسيقى بطرق مختلفه كمان، يعني مثلا هو الموسيقى الالكترونيه. فحبيت وصرت فكر يعني صرت جرب صالح يعني مثل إذا بدك فلسفة الموسيقية اللي حكيت عنها باستعمال التكنولوجيا، وهي فعلا مثلا تاريخيا حتى موسيقتنا العربية، مثلا دخول الكمان على هيدي الموسيقى، دخول الكمان يعني ما دخلوا لأنه جربوا يقلدوا الغرب، بس هي آلة بالنهاية ما إلها دساتين، فتقدر تأدي المقام بالطريقة التقليدية. عندنا كتير أدوات نقدر نصنع فيها موسيقى كمان يعني بتعتمد على التكنولوجيا، وكمان تقدر تأدي المقام بالطريقة التقليدية. فانفتحت على هالفكرة وإنه كيف فينا نستعمل التكنولوجيا بطريقة تقدر تخدم الثقافة.
1: نعم. وانت حضرتك بتحكي كميلة عم تستعمل يعني كشاب ومجموعة من الشباب، عم بشوف كلمة مقام، كذلك سلطنة، كلمات ممكن سمعناها مع جهابدة الفن، سمعناها مع الست أم كلثوم، مع محمد عبد الوهاب وغيرهم وغيرهم من الفنانين اللي بنحبهم من عالمنا العربي. كميل، كيف بتفسر انت المقام بشكل مبسط للناس اللي بيسمعوك الآن؟
0: هو المقام في يعني بالموسيقى في عنا المقام وفي عنا السلم، وفي كتير ناس بيضيعوا بيناتهم. السلم هو يعني مثل ما عنا مثلا بالموسيقى الغربية عنا الميجر والماينر، يعني مثلا واحدة بتكون حزينة واحدة فرحة. بينما المقام في له قواعد مختلفة، يعني السلم هو جزء من مواصفات المقام. بس كمان في شيء مثلا اسمه السير، يلي هيدا الشيء منلاقيه يعني بالفن المقامي ما منلاقيه بغير قانون، يلي هو كيف عم نستخدم هيدا اللحن. يعني هاللحن عم بيبلش يعني بطريقة يعني عم بيبلش بالأوج دغري، يعني من فوق يعني عم بلش بطريقة كتير حماسية وبيرجع بيهبط لتحت، أو عم نبلش مثلا من تحت إنه بطريقة كتير هادية وعم نرجع نطلع لفوق. يعني هي شوي مثل فن سردي، يعني تقريبا كأنه الواحد عم بيكتب قصة بس من خلال النغمات الموسيقية. وهيدا هولي الأشياء اللي عن جد بيميزوا المقام عن سلم منلاقيها بغير ثقافات، وهيدا الفن اللي عن جد بده خبرة.
1: طيب كميل، أنت بتحكيلي عن المقام وبتحكيلي عن كذلك الآلات الجديدة والآلات القديمة، وبحس أنه هناك جام من الآلات ومن الألحان عندك أنت، لكن خلينا نروح لحفلاتك هنا بأستراليا والفرقة نفسها اللي بها العديد من الموسيقيين. احكينا على هالفرقة، كيف عملت هالفرقة، شو هم الآلات اللي قلت لا لازم يكونوا في هالفرقة لأقدم موسيقى عربية وغربية in the same time، أو كيف ما بتوصفها أنت الجام؟
0: لا، هي في كذا مشروع، يعني يعني المشروع سلطنة هو مختلف عن الجام. الجام هو أكثر يعني الشيء المبدأ تبعه more community، يعني إنه هي مبادرة نخلي الناس تجتمع مع بعضها ونعيش أجواء مثل ما بنعيش إنه ببلادنا، يعني نلعب موسيقى ويعني بشجع الكل مهما كانت قالته إنه نلعب سوا، لأنه يعني بالجام يعني بحب إنه الكل يكون له دور، يعني بحب كل من فتح أكثر على الموضوع. بس كمان يعني كل مشروع شكل، يعني مثلا مشروع سلطنة بحب يكون أكثر تقليدي وأكثر يعني بصيح مثل ما بنقول. ايه، ويعني كل مشروع بشتغل عليه بحب يكون له مثل يعني رسالة عم بيوصله. مثلا مشروع بلشته هو الترابيت، هو تقريبا اول مشروع بلشته.
1: نعم.
0: اللي هو مشروع الالكتروني. مثلا هي الهدف هالمشروع انه التجارب، يعني انه كيف نلعب موسيقى مقامية بس نحن عم نستخدم حتى آلات الكترونية، يعني حتى احيانا بنستعمل الكمبيوتر كآلة. فهون يعني الآلات طبعا حيختلفوا من انه مشروع مثل سلطنة اللي هو العكس تماما، اللي هو مشروع موسيقى كلاسيكية. يعني حتى مركز على المقطوعات تبع القرن 18 و19، يعني فهيك كل مشروع له. ويعني السبب ليه هالقد عنا مشاريع مختلفة هي كمان تنفرج قد ايه غنية ثقافتنا، يعني فيني بكذا مجال نقدر نعبر عن ثقافتنا بالموسيقى، يعني من خلال اشياء اكثر تقليديه والناس تقعد وبتتسمع، واشياء اوقات وين الناس ترقص وبتغني، اوقات لما كلنا عم نكون عم نلعب موسيقى مع بعض، اوقات حتى بمحلات مثل محل وين الناس بترقص. يعني
1: ترقص. اوكي، طيب بما ان حضرتك حكيت عن الرقص، من اجمل ما يميز حفلاتك كميل مشاركه الجمهور في الدبكه، وهي الرقصه اللبنانيه او الرقصه المعروفه في الشرق الاوسط. ليش أنت بتحرص على أن يتحول الجمهور من مستمع إلى شريك في عروضك؟
0: بأستراليا في شعور خاص أنه نعمل دبكة بأماكن عامة، لأنه نحن منشوف حالنا كأنه نحن ثقافة، يعني منشوف حالنا مثل ماينوريتي، يعني أقلية. فمنحس أنه نحن ثقافتنا ما إلى محل. وأول ما جيت على أستراليا حسيت أنه كتير ناس مثلا لما طلعت فكرة انه خلينا نلعب مثلا موسيقى بهالمحل، لا هنيك بيلعبوا اجنبي، انا انه لا انه لا يعني موسيقتنا بالنهايه موسيقى وفي ناس تتسمع عليها. وحلو انه كمان يعني نفرج الناس انه في ناس عندها هالثقافه. نحن عملنا دبكه يعني نرقص دبكه ومش غلط اوقات يعني لما يكون في حفله بمحل عام مش غلط انه نعمل رقصتنا.
1: صحيح.
0: فانا قلت انه ليه ما بنعمل نفس الشيء بثقافتنا؟ نحن عندنا تراث كثير غني، عندنا رقص، عندنا آلات. حتى مسألت المزمار يلي هي يعني قلت المزمار هي أصلا مصممة تكون كثير صوتها كثير عالي.

0: وهيك كانوا الناس يرقصوا قبل ما يخترعوا السبيكر جهاز الصوت. فدايما شعور حلو، وهذا الشيء الحلو كثير انه دايما العرب كلهم بيجتمعوا، يعني كل ما ننظم دبكه او ندق على المزمار والطبل باماكن عامه كل العرب بيجتمعوا، هيك بنحس انه في مثل روح عم تجمعنا كلنا، وبنحس يعني الحلو انه العربي بيعرف يرقص فبفش خلقه نوعا ما. بس كمان الحلو انه عم نعلم الاجانب انه كيف يرقصوا معنا،
1: وهذا الشيء الحلو. هل بتشوف انفتاح في أستراليا على الموسيقى العربية؟
0: نعم، بالعالم كله حاسس آخر 5 سنين يعني مثل بحس مثل بالألفينات، يعني حتى عنا بالألفينات كانت الموسيقى اللاتينية كتير مشهورة.
1: صحيح،
0: يعني حتى في كتير أغاني لعمرو دياب إنه كان يستخدم فيها جيتار فلامينكو
1: الشهر.
0: حاسس إنه هلا عم نقطع فترة بالعالم والموسيقى العربية عم كتير هيدا اللاتيني الجديد يعني.
1: طيب
0: بس نفس الوقت حلو انه في اكثر انفتاح ووعي على الموسيقى.
1: كميل، شو مشروعك الجديد اللي بتشتغل عليه الان؟
0: اكثر مشروع منركز عليه هلا هو فرقه سلطنه اللي حكيت عنها قبل، اللي هي الموسيقى الكلاسيكيه، وعندنا حفله بالريسايتل سنتر بملبورن. هو الريسايتل سنتر يعني حد الارت سنتر، كتير قريب من فليندرز ستيشن بالسيتي. نلعب فيها يعني مقطوعات قديمة من القرن 18 و19، وحركز فيها كتير على الارتجال، وهي يعني حفلة حتكون شبه الكلاسيكة، يعني انه مثل ما الناس بتروح تحضر اشياء لموتزارت وهيك، بس عم نفرجي الجانب العربي من هيدي الثقافة الموسيقية. يعني في كم في موشح لحن سيد درويش حنقوله، بس كمان يعني في كتير ملحنين من الفترة العثمانية، يعني في مثلا طنبوري جميل بي، يعني كل المقطوعات اللي حنلعبها ما فيها غنى، هي معظمها بس فيها موسيقى. يعني في تاتيوس افندي، يعني اسماء ما كتير مشهوره، بس كمان مش هناك عم نركز عليها كرمال نخلي الناس تكتشف.
1: ممتاز.
0: يعني فن المنطقه قبل سيد درويش وقبل الناس اللي بنعرفهم.
1: الموسيقي كميل فغالي، شكرا
0: لك.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: يمكنكم متابعة مجموعات البودكاست والفيديو لإس بي إس عربي على اليوتيوب. ابحثوا عن قناة إس بي إس Arabic على اليوتيوب واحفظوها على قائمتكم المفضلة.
0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
4: الأسبوع الذي انقضى ويك إند بالعربي على إس بي إس عربي.
5: أهلا بكم أعزائي. شهدت منافسات كأس العالم 2026 أيضا حوادث غير متوقعة، ومن بينها حادثة خارج الملعب بعد اختفاء عدد من معدات منتخب إنجلترا أثناء نقلها إلى مقر إقامته في مدينة كانساس سيتي، وشملت المسروقات أحذية بعض اللاعبين وكرات البطولة وأدوات تدريب وتجهيزات فنية يحتاجها الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل. وفتحت الشرطة تحقيقا في الحادث وأعلنت توقيف شخصين للاشتباه بتورطهما في سرقة المعدات من الشاحنة التي كانت تنقلها، فيما سارع المنتخب الإنجليزي إلى تأمين بدائل لضمان عدم تأثر استعداداته للمباريات. حادثة طريفة وغريبة أضافت جانبا غير رياضي إلى أجواء البطولة التي لا تخلو عادة من المواقف المفاجئة

0: داخل الملاعب وخارجها. ومن الولايات المتحدة الأمريكية عودة مرة أخرى إلى أستراليا وحلقة جديدة من بودكاست قصتي.
1: قصتي، لكل واحد منا قصة. ما هي قصتكم؟
2: بين ضجيج المدن الكبرى وهدوء الريف يروي الأب المندائي حميد الجيلاني رحلة عمر بدأت من العراق مرورا بالكويت والأردن لتنتهي في المدينة الريفية شبرتون، حيث وجد مكان يبحث عنه منذ سنوات. أنا علاء التميمي وهذه قصة الأب حميد الجيلاني.
3: أنا أول بداية مفقد راسي في الكويت، دولة الكويت. درست في المرقاب في مدرسة المرقاب، وبعدين في التسعينات في اليوم الأسود رجعنا إلى العراق. عشنا 12 سنة في العراق، عشنا يعني الحياة الصعبة كانت عندنا في العراق، في الحصار وفي التعب وهذا. بعدين رحنا على عمان، خلصنا حوالي 4 سنوات أو 5 سنوات في عمان. بعدين طلبنا الهجرة إلى أستراليا، لأن أستراليا أنا زايرها في السبعينات، كانت مدينة حلوة جدا، وهذه يعني بالعمر الشباب زرتها. أستراليا ما خلت دولة في العالم ما زرتها، بس شنو استقرت أستراليا، وكانوا إنسابتي في أستراليا وجاليتنا كانت بأستراليا أكثرها. أجلني قبول على الأمم المتحدة على طريق أستراليا. وصلت 2007 أو 8 استقريت في سيدني. شفت الهوسة الصجة أو عوار الراس وهذه. جيت استقريت في واحد اسمه فريد وسعد الجيزاني في شبرتون من جماعتنا. جيت الزيارة أنا، عجبتني المنطقة. أول ما عجبتني المنطقة إجاني ابني قال لي بوي أنا اشتريت بيت بشبرتون. أنا ما أخذت بيت بشبرتون، اشترينا بيت في 2016. استقرينا في شبرتون لأن الحياة اللي فيها، الطبيعة مالتها والجو مالها مناسب إن صحيا. أول بداية كبر سن لهم، ثانيا ثالثا ناكو هذيك العجة، ما في مشاكل وما في شيء، واختصار بالمصرف حقيقة، يعني اختصاريا بالمصرف. يعني هناك في سيدني أو في مالبن أو في مناطق تانية ممكن تخلص لك تانكي ديزل أو بنزين في يومين، هنا تخلصه في 15 يوم الصرف هناك، وغير المخالفات وغير صجة الرأس وغير الهورنات وغير المشاكل وغير القال والقل. يعني هنا مختصرا ممتاز، يعني راحة البال.
4: حقيقة هذا بيقودني للسؤال حضرتك، كونك أنت يعني خلص حبيت شبرتون وتكون فيها، وحكيت لي أنه أنتوا وجدتوا مجموعة من أخواننا المندائيين هون في شبرتون. يا ترى كم عائلة تقريبا مندائية موجودة في شبرتون؟
3: كنا 3 عوائل، وبعدين صرنا 53 عائلة.
4: ما شاء الله،
3: ارتفعت إلى 53 عائلة. وتدري هنا ما في جامعة، ما في متفرهات يعني، وشبرتون حلوة جدا ممتازة وهذه، بس ما فيها احتناء. الاعتناء شنو نقصده؟
4: أيوة.
3: يعني ما في دكان ترفيهي للأولاد، ما في طلعة أو دخلة أو للولادة. رجعوا 50 عائلة، بقينا 3 عوائل لحد الآن إحنا هنا. هسه هذا الحقيقة.
4: نعم، حقيقة هذا بيقودني أيضا للسؤال، يعني المجتمع المندائي أحد المجتمعات الموجودة المهاجرة هون بأستراليا، أو تحديدا في شبرتون. خبرني عن هذا المجتمع المهاجر، كيف عم تتواصلوا مع بعض هناك؟ حضرتك يعني ما شاء الله عليك، يعني دائما انك ترتدي الزي المندائي الجميل الابيض النقي وتتنقل بين هالناس، خبرنا عن هاي التفاصيل والحياه اليوميه.
3: عندنا بشبرتون ما يعرف هذا شنو وهذا شنو، انت لك ولائك الى الطيبه مالتك، النقاوه مالتك. اما تكون انت نقي مع الناس، الناس انقى من عندك يكونون لك. هذه وحده. ثانيا الوقت اللي عندي يطب الصبح أقعد الفجر أصلي، يروح المغرب أصلي، يروح بسرعة. وين يروح ما بعرف وين يروح، يهرب الوقت من عندي وأنا قاعد، يعني قاعد بالبيت أو قاعد على النهر

0: وقاعد علش في السيارة الوقت يهرب بسعادة.
1: طيب خبرنا عن علاقتكم بها ككوميونتي ومجتمع عربي موجود في شبرتن، تشوفوا بعض تلتقون؟
0: والله نلتقي في المناسبات، الأعياد أو صيغ مناسبة، يعني أي مناسبة من المناسبات نلتقي فيها، خصة جماعتنا العرب تحط، خلنا أقول لك أبسط شيء، تحط على الجرح، الجرح بسرعة يطيب أو يبرد الجرح.
1: تمام.
0: من الطيبة مالتهم، من الطيبة مالتهم. نرجع قبل 2000 سنة أو 3000 سنة، نرجع من قديمين أهاليتنا على فطارتهم الطيبة مالتهم، وهذه بعدنا بشربتهم نفس الطريقة.
1: يعني أنا لاحظت أنه حضرتك من دائي أب متعبد، ودائما لما يعني وأنا دائما بدردش معك تذكر لي أنه أنا بدي أروح أصلي، أنا عندي لحظات شوي بدي أطلع عند النهر. خبرني عن الطقوس اليومية لحضرتك أستاذ حميد الجيلاني أبو أسامة، كيف بيبدأ يومك وكيف ينتهي يومك ما بين الطقوس والأنهار والخلوة؟ خبرها التفاصيل.
0: أصحى ساعة حوالي 5 الصبح، أروح أغسل بالنهر، في بردة في حرة، أدخل في النهر أغسل أتوضأ وأصلي عبادتي، ما صير إلا تقريبا ساعة سبعة أسوي لي أفطار على النهر، أفطر وبعدين أرجع يعني للبيت أشوف شغلتي أو شيء. هذه يروح اليوم مثل ما قلت لك سابقا، اليوم يروح كله. في سيدني أو في مالبون لما تطلع لك مشوار يدلك 3 ساعات، هون 3 دقائق أنت عند النهر أو عند البيت، 3 دقائق لما ترجع على البيت، يعني ماكو تحسب ثواني على موقف الإشارة الضوئية، بس لما توقف السيارة الضوئية ممكن ياخذ 5 دقائق، وانت 3 دقائق الطريق مالك. ولما تروح لك انت من ليفربول الى وليشيا يدلك 1.5 ساعة، ورجع 1.5 ساعة، هاي 3 ساعات ضيعت وقتك في السياقة، ضيعت وقتك في هذه. في شبرتون ما تنحسب الدقائق على اصابع اليد الوحدة.
1: يعني هذا الكلام الجميل اللي عم تحكي عن شبرتون، يعني انا لاحظت انه في عائلة دخلت شبرتون وهربت من شبرتون وفي ناس اجت على شبرتون وحبت شبرتون زيك وبعض الاخوه العرب المجنونات. ليش هذول الناس ضاجوا ورجعوا هربوا على ملبورن وعلى سيدني؟ ويعني شو المشكله؟ وين المشكله؟
0: في مشكله التواصل الاجتماعي، الزواجات، الله يكفيك الشر، فاتحه او شيء او هذه، لان الصعوبه توصل التواصل. والجماعه اللي مرتبطين هناك حوالي، صرنا حوالي اكثر من 20,000 إحنا في استراليا، أو أكثر من 20,000 صرنا باستراليا. يعني هل أنا أظل مستمر بشبرتون؟ الصراحة هل أقدر أقاوم أظل بشبرتون؟ أو تجي عوائل تساعدني على تعيني في المسافة بيني وبينهم، الطلعة والطبة واللي تواصل الاجتماعي، هذه وحدة. ثانياً لأن هون جامعة ماكو، صح دكتور تروح لها 5 دقائق، مستشفى تروح لها 5 دقائق، ما تطول حتى 5 دقائق وترجع، صح أنا معاك فيها. هناك تضيع لك يوم كامل أما تروح تسوي لي جمال سيارة، هناك تضيع يوم كامل، هناك ماكو دقائق تنحسب على أصابع اليد.
1: أبونا بس في سؤال، أنا يعني جامعة، أنا شفت جامعة لاتروب موجودة هناك فرع منها.
0: إيه بس ماكو
1: اللي جنب تيف،
0: في مو جامعة هذه يعني متخصصة أو شيء، هذا مو جامعة،
1: هاي فرع من جامعة لاتروب موجودة هناك
0: بس مو متخصصة. أكثر أولادنا راحوا على المدن يتعلمون، تدري الحياة هي لازم أكو تواصل،
1: يعني
0: تواصل.
1: تقريبا الحياة الاجتماعية كقرية ريفية يعني بعد الساعة 6 بتصبح مضجرة إلى حد ما، وما فيها حياة ولا تواصل، هذا المقصود صحيح؟
0: لا لا لا لا, لا مو هذا. إحنا كنا من نجي سيدني أو مالبون أو هذا ممكن بالـ4-4:30 ما تلقى ولا واحد بالشارع. هلا للصبح في من إجوا العرب وإجوا الناس الطيبة ظلوا للصبح. شبرتون هسه الـ12 للوحدة في ناس في حركة، كنا هنا بـ3-3:30 بالـ4 ولا واحد. هل يعني هسه بالـ1-1:30 تلقى حركة، تلقى نشي، أكو تواصل، أكو هذه. بس الحياة اللي شبرتون بعيدة عن المدينة، وقلت لك حياة لازم يكون أكو فيها تواصل، والتواصل اللي فيها لأن المجتمع

0: يرحم اليوم.
1: صحيح. قبل أن أنهي اللقاء، الأب حميد الجيلاني أبو أسامة، كيف بتخلص يومك في شيبرتون، هاي المدينة الريفية الزراعية التي تدعى بسلة الغذاء الأسترالية؟
0: أسعد أيام خلص يومي فيها، يعني اللي فيها أسعد أيامي وأسعد أوقاتي، أوقات لحظاتي في عمري أقعد أنا مستقر مريح راسي، لا يعني لا مشاكل، لا في روحة، لا في جاية ولا في هادي، لأن أروح أخلص مثل ما قلت لك طقوسي الدينية، أرجع للبيت أقعد شوية على التلفزيون. حتى التلفزيون لما أقعد عنده مو عنده أنا، يعني أخذ أفكار حلوة جدا بالقراءة، بالتعاليم الدينية، يعني في يعني أكو أشياء ثانية يعني روحانية فيها أكمل فيها.
1: إذن كل شكر للأب حميد الجيلاني أبو أسامة الأب المندائي، شكرا جزيلا على رحلة الذكريات ورحلة قصة هجرتك إلى أستراليا ومدن أستراليا متعددة، حتى حطيت الرحال إلى مدينة شيبرتون الريفية لتعشقها وتبقى بها لتكون يعني موئلا لك للتعبد والحياة والعلاقات الإنسانية فيها. شكرا جزيلا لك مرة أخرى.
2: ومع هذه القصة أعزائي نكون وصلنا إلى نهاية مشوارنا هذا الصباح من برنامجكم ويكند بالعربي. كنت معكم أنا سناء وهيب، أطيب المنى، وإلى اللقاء في حلقة يوم غد من برنامج ويكند بالعربي من السادسة إلى الثامنة صباحا. استمروا في مشاهدة المباريات على SBS On Demand موطن كرة القدم. مشاهدة ممتعة، وطاب يومكم.